بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: إن أمر الناس شورى فلل

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أو شيء نبغى نسمعه هيك، يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو، توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت متوضى ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه وبعدين توضيت متوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصرات يا شيخ. السلام عليكم.
0: نصرات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايش يا شيخ، شو أخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فإحنا أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن السيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نسأل العزة وخذنا الغزة إن شاء الله من إن شاء الله الدعم.
0: آمين.
3: الله مجعل الدنيا، الله مجعل الدنيا سعيدين ولا تزال في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من إحنا ليش نكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 والفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقول إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراتة. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذا اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الفتاة ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام. هذا كان الوقت قاعده دار الافتاء ما قالتش حرام، لان هذه المساله صدرت من مجلس الافتاء والبحوث في دار الافتاء، هذا مجلس خاص يضم خيره المشايخ في دار الافتاء، الناس العاديه اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولون نقولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي. مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين، يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا الرد يوم الاثنين، ما صار شيء. زادت يجي 3 4 شهور، في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مش هكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن احني ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا انتم مدرتوا واحد وهي مناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الافتاء، انا متأكد ما فيش واحد من دار الافتاء دارها، والعبد لله اولهم ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة. هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء، وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء ما عنديش إشكالية، اللي يبي يرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول. وما قالتش دار الإفتاء لي قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسب لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا لي كل لا ألتفت إليهم ولا وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك والله، قالوا لي وقلت لهم. حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين، بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. ترى هم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان، هل متأكد إنه شرح لك صح؟ فاني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا. تبا يقول لي نيم با كيف نقول لك مطلقة ولا مش مطلقة، وني ما نعرف شو نقولت. لا يا قول لي أي واحد تاني غير ني ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب. ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درت كذا أنت طالق ودرت، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتانا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، ما دام صيب من الناس كائنا من كان قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وتكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا ما قال أحد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تانية غلط أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط ولا قال ما تتبعوش ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذه كمسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم، هذا على فرض ان في من قال. هذه مسألة لابد من بيانها، ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طريته وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه عصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. أنت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشقع لدار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدق ليش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما أقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتأخذ الكلام وتهرب به، لا لا برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوا لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتماع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش شنو هو الآلية، بالواتساب ولا المهم كان حاضرا، وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خالفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي ساره، أبدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا ان ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، راهو تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة ان يكون في واحد ولا اثنين مش موافق، راهو سواء قالوا حلال ولا حرام أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي أن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني إحنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتونا، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتونا، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنها حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزو نحن اللي نقوله مش جائز، ولا لزو الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن

تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام. بني توشني بنعرف احنا أنا كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة. ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة. مستحيل، يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا. لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي. يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتيرنا غادي ما تفتيرنا شهني، حرام عليه. لو قالوا له حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه. لكن أنا يقولوا لي يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شن رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر. يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديرولك ولا نلزوك، وهذا كله كلام ما صارش. ولا هو جاء قالهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. أنت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا إيه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا إيه لا لا، وستة قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزدوه. ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهواء.

0: لو كان أنت بيعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق. يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأله واللي يقول عليه سيف على رقبتي. يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولهذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي أعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي أعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نين اعتقد انه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لان علمني ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا ساق الثالثة اعدادي يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم، وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش، ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة. تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله الألفين دولار أحلال بتكبش فيها لأنك تبي تدير الألفين دولار أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خود رأي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تأخذاش. أنت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها، والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الإنترنت، وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر، والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل. وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهاش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف خلينا نقول. يعني من ضمنها والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح، إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة، يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي، لكن هو يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي سب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أنا نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر، خودها ترى أطلع أنت الآن اعتذر كان كنت راجل. أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت، يعني بين الحرف في القرآن ولا شني، ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش هني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشنو كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات، ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب باش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لأن احنا بنكفره، لأن هذا مجمع عليه الأمر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. وإحنا قبلنا التحدي، أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غلط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أنا متأكد مش حيمس ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة، بغض النظر أنت مختلف عليه مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها، والأسباب المنع ذكرتها في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرفش توا نسيت، لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة الثانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم، وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي، واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك على موافق وقالوا لك تعالنا بعد 3 أيام انتبولك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذي دليل وهذا خذي دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد على مسألة الضمان بجعل، أو حسب ما اللي قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن هكذا، وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا حنين بنقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد، وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-16-0. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: صباح الخير يا شيخ، نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: تحية طيبة مباركة لك ولجميع العاملين معك في الإذاعة،
1: الله يبارك فيك،
2: المستمعين.
1: أيوة الله، جزاك الله خير.
2: الله يبارك فيك. شيخ، عندي سؤال على الكفارة اليمين.
1: إيه.
2: كفارة اليمين لي يجي عامين توا نسمع فيها أن أخدارها 4 دينار.
1: إيه.
2: لكن توا حاليا وقت الغلاء وكذا، واحد يقدر يزيدها يعطي مثلا 7 دينار، ولا قاعدة على حالها 4 دينار. هذا الشق الأول. والشق الثاني، أنا سمعت في صندوق تبرعات لأهل غزة في المعهد الديني، هل نقدر نعطيهم غالي كفارة اليمين، ولا لازم ندور عائلة 10 مساكين، ولا لصندوق الزكاة، ولا اللي من نعطيهم؟
1: باهي، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: الله يرحم والديك.
1: يلا. نعم. عندنا إذن بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، منها سؤال: إنسان تعتريه أحوال بسبب علة في رأسه، نسأل الله العافية الجميع، فيستطيع القيام والتصرف أحيانا عند القيام للصلاة، وأحيانا أخرى يكون عاجزا حتى على الجلوس، فكيف يصنع في صلاته؟ الحق أن مثل هذه الحال، يعني كل حال بحسب ما أمكن، لأن الله سبحانه وتعالى من عظيم فضله أنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يعاني من علة من العلل، قال له، أمره في معنى الحديث، قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى كل حال، الجواب لهذا الرجل أو المرأة التي تعتريها مثل هذه الأحوال بسبب علة في رأسها، يقال لها: بحسب حالك، إذا كان أنت في الحال كنت سليمة وما تشعري بشيء، يبدو أن عندها يحصلها أحيانا تتحرك العلة في الرأس، يبقى دوران وتسقط وكذا، لما أنت تحسي بنفسك أنك الحال طيبة وأنك مستقيمة، بتؤدي الصلاة تماما كما هو مطلوب منك في حال الصحة والعافية. لكن إذا كان يعني تحركت هذه العلة ومنعتك من القيام بتطيحي مثلا، أو شعرتي بدوار كبير، بإمكانك تجلسي، بإمكانك تتبادري بالجلوس على طول، حتى جاءتك في خلال الصلاة تقدر تبادري بالجلوس. وكان أنت قبل لا تخشي في الصلاة هذا حالك، تبدي في الصلاة حتى من جلوس، ثم بعد ذلك إذا كان حتى الجلوس تعذر عليك لأنك أنت أصبحت في دوار كبير وما تستطيعيش تثبتي، إلا أنت قاعدة مستلقية على الأرض فلا بأس تصلي حتى مستلقية على الأرض، إلا أن الفقهاء بيّنوا أن الاستلقاء على الأرض يقدم الإنسان الجنب الأيمن قبل الأيسر، يعني يكون مضطجع على جنبه الأيمن أو لا، ثم بعد ذلك إذا كان ما استطاعش أو أراد أن يغير له أن يستلقي على الجنب الأيسر، فالجنب الأيمن أولى ثم الجنب الأيسر ثم على الظهر، ما يقدمش الإنسان يصلي على بطنه نقول إحنا راقد علته دفعات أنه يبدأ راقد على بطنه، هذه صورة مذمومة، لكن يسبق الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر، فإن لم يستطع بعد ذلك إلا أنه مستلقي على بطنه فهذا لا بأس، لأن الصلاة لا تسقط أبدا مع يعني تنوع العجز والعلل، الصلاة لا يسقطها إلا فقد العقل، اللي فاقد عقله بسبب نقول احنا خاش عن صلاة العافية الجميع في عملية جراحية مبنج لين فات وقت الصلاة، والله عنده صرع قعد يعني مغمى عليه لين فات وقت الصلاة، هذا معذور. ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، يعني هذه الحال العامة اللي هي فقد العقل، والحال الخاصة بالنساء في حال الدورة الشهرية أو النفساء، فهذا ما هو الباقي، مدام الإنسان على فكرة واجب عليه أن يصلي ولو كان عاجز كل الأطراف، نسأل الله العافية للجميع. الأخ عبد الرزاق، نعم، لعله يعيد الاتصال. الأخ حمزة، الأخ حمزة تفضل.
2: شيخ كيف حال إن شاء الله أموركم باهية؟
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: الله يسترك بارك الله فيك.
1: أيوة
2: الله
1: هذا
2: في جزاء حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: بالله إذا بنستفسر عن

0: وهب مسألة تتعلق بإنسان وهب لأخيه شيء دون توثيق، فهل تصح له بعد وفاة الواهب أم لا؟ نقول إذا أنت أخوك أو قريبك مثلا وهب لك شيء، إذا كان هي قطعة أرض. نعم الأخ العجيلي، الأخ العجيلي تفضل.
1: نهارك سعيد شيخ.
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
0: أيوة الله يبارك فيك.
1: بالله يا شيخ أنا معلش يعني لا حرج في الدين، أنا نشكي من الودي هذا اللي يطلع شاك بعد البول.
0: إيه.
1: ونشتكي منه يعني شنو حكمه شنو نديرش ما نديرش، هل ضروري الثياب من داخل يعني حشاك بلهم بمية لما جي نتوضى
0: يعني
1: حكمه بالله عليك.
0: حاضر حاضر
1: يعني لو بالله عليك شيخ، أنا والله حاليا نشوف السيارة والراديو شبه يقطع مني، كانت إمكانية تعطيني الفتوى.
0: حاضر حاضر. هو على العموم
1: بارك الله.
0: الودي هذا حكم البول تماما، والبول والبول لا يخلو الحال، إما أن يكون منضبط يعني يخرج بإرادة صاحبه ومحكوم في أوقات معينة كما هو معلوم، فهذا نجس زي هو زي الودي، ونجس يجب عليه الإنسان يجب منه الاستنجاء ويجب عليه تطهير الثياب. لكن إذا كان غير منضبط حتى البول، إذا كان في اللي عنده السكر وفي اللي عنده البرد وفي اللي عنده كذا، يبقى ينزل منه من غير إرادة. إذا كان ينزل كل يوم حتى مرة واحدة بس زي هو زي الودي سوسوا، كان ينزل حتى مرة واحدة من غير إرادة منه، الإنسان يبدأ معفو عنه فيما يتعلق بالثياب والاستنجاء، لا يطالب الإنسان بالاستنجاء ولا يطالب كذلك بغسله من ثيابه حتى مرة واحدة في النهار، لأن تبدأ في مشقة اللي عنده سلس البول ولا الودي زي ما ذكرت حضرتك ولا غيره ولا غيره، فتبدأ معفو عنه. لكن ينقض الوضوء، نقض الوضوء أمتى يعفى منه؟ إذا غلب على نصف الزمن، يعني إذا كان إنسان عنده علة زي البول وغيره فيه اللي يبقى مرة تنزل منه شوية، مرة تنزل منه قطرة، يعني لين وصل نصف الزمن أو أكثر، فهذا يبدأ حتى توضأ، وبعد أن توضأ حس بشيء ينزل منه لا يفسد عليه الوضوء. لكن أنت تقول الأهم من هذا غسل الثياب والاستنجاء، فهذا لا يطالب به الإنسان حتى بمرة واحدة في النهار. الحمد لله.
1: يعني لو مره واحده في النهار ما نطالبش بغسل الثياب ولو اعاده الوضوء؟
0: لا مش اعاده الوضوء بروحها، لا تطالب بغسل الثياب ولا بالاستنجاء.
1: يعني نتوضا عادي ونصلي.
0: ايوه، نقول مثلا واحد ماشي بسيارته ولا من غير سياره ولا اللي هو ولا حتى في حوشه، ينوض للشيش مطول ولا ياخذ المي يتوضا طول، ما يدخلش، مش واجب عليه يدخل الحمام يغسل الثوب ولا يستنجى اذا كان كل يوم حتى مره واحده. لكن لو ان انسان غلب عليه وقع عليه العله هذه، ما في اللي حتى تو البول، وخاصه الناس عندها السكر وعندها البرد وعندها غيره، في اللي تبقى مره تنزل قطره، مره تنزل قطره، اذا كان بده يتكرر مش مره واحده، يتكرر لين جي اكثر من نصف الزمن، يبدا هذا حتى توضى ونزلت منه حاجه مش مطالب باعاده الوضوء من جديد.
1: الله يفتح عليك شيخ، الله يستر عليك، إجابة واضحة وبارك الله فيك.
0: يا ربي يوفقكم إن شاء الله، ربي يوفقكم.
1: الله يستر إن شاء الله جميعا.
0: لكن طبعا اللي ينزل منه بشيء منضبط أو معروف هذا يلزم منه غسل التوب والاستنجاء، نقولهم في الشهر مرة ولا في الأسبوع مرة بإرادة الإنسان، يعني محكوم فيه ما هيش علة دائمة. نعم. ما هي نرجع لمن وهب لأخيه شيء. نعم الأخ أبو علي تفضل. الأخ أبو علي تفضل.
2: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: الله يفضل عليك، كيف حالك؟ والله نبي نسألك المسألة شيخ بالنسبة للورث.
0: إيه
2: والله مشكلة هي صار لنا في الورث، ممكن معلش إن نتكلم بحك
0: الرأي العام. إيه الورث يعني؟
2: إيه على الميراث.
0: الميراث تمام.
2: ايه والله عندي الوالده يعني يا شيخ ما في التقسيم الورث يعني طلعت ما خارج الارث، خارج الميراث. انا
0: علاش طلعت خارج الميراث؟ متطلقه ولا شنو؟
2: لا والله الوالده عندي هي يعني جدي قال لا ما نعطيهاش هي وواحد من اخوالي الثانيين.
0: يعني جدك ما هي من ورثه امها ولا ورثه ابوها؟
2: لا ورثه ابوها. والله
0: باهي بوها مات قبلها؟
2: نعم
0: بوها مات قبلها.
2: ايه
0: باهي بوها مش عنده رزق ولا ابوها؟

0: عنده رزق، الرزق طلع بيع لي بيع مدار فيه شهادة عقارية لإخوالي التانيين.
1: هذا أبوها.
0: إيه.
1: وما عندهاش أولاد هو؟
0: لا عنده أولاد، عنده.
1: وبيحصل أولاده من ميراثه؟
0: أيوة حط أولاده زي ما نقوله، حط تسعة وتسعة وزوجة ما حطهمش في الميراث.
1: أعطاهم قبل اللي يموت ولا بعد ما مات هو مخدوب منهم ليهم؟
0: لا بعد ما توفى باعوا، وقبل ما يموت يعني اكتشفنا ان مدار بيع وشراء في الملك كله يعني
1: خلال. باهي حاضر إيه. تسمع الجواب ان شاء الله.
0: تمام ان شاء الله شيخ، بارك الله فيك.
1: نعم ما هي إذن نجول للمسألة هذه متاع الهبة. الهبة أما أن تكون هبة ذات وإما أن تكون هبة منفعة. اللي جاي لأخوه قال له خذ السيارة هذه، والله خذ، أعطاه الإذن في استخدام البيت ولا استخدام دكان ولا أرض ولا غيره، نقول له هل أنت أعطاه لك على سبيل الملك والله قال لك انتفع بها استاسع فيها لين يمن عاش، كان هي على سبيل الانتفاع؟ وراه نعم بمجرد الموت الواهب تنتهي، انتقلت، لأن الملكية انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة، واللي كانت أنت عندك فيدك سيارة والله كذا تمشي بها لأن أخوك كان يعني يعطيك لدن تستعملها في حياته، فهذا بمجرد ما مات تتركها للورثة خلاص، معاش لأخوك صبحت للورثة، والورثة كان قالوا لك استمر استمر، وكان أخذوها منك أخذوها منك. هذا إذا كان أعطيك الإذن في الانتفاع بس. أما إذا كان هو وهب لك ذات الشيء، أعطاك السيارة قالك خذها بكل، أو أي جهاز أو آلة أو ميتر وطاولة غيره، هو في حياته وفي صحته قالك خذها ملك وانت خديتها على سبيل الملك، خلاص اختصيت بها من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية صبحت رزقك تأخذها حتى بعد الوفاة. لكن كونها هي حسب المسألة أنها دون توثيق، تبقى المسألة هل يصدقوك الورثة ولا ما يصدقوكش. بس المشكلة مش أنت، المشكلة مش من الجانب الشرعي، مشكلتك من الجانب القضائي. فهني من الناحية الشرعية نقول لك كان هو أخوك عطيك الحاجة هذه، الآلة هذه والغيرة في حياته على سبيل الملك وهبها، فأنت تملكها مش لازم يدي لك ورقة. لكن أنت الورقة اللي أمتى تحتاجها لو كان الورثة ما صدقوكش وقالوا لك حني هذه من نهار نعرفوها هي لبونا ولا لأخونا ولا كذا، جيبها ردها هني، تبي بين أنت، تبين أن أنت أعطها لك إما إشهاد نفرين أو وثيقة، وبالتالي لو رفعوك للقاضي ينحوها منك لأن ما عندكش ما يدل على أنك أنت صادق. فأنت إذن هذا ما يتعلق بقضية التوثيق. التوثيق لا يضر الهبة، عدم التوثيق، ولكن يمكن يحرمك منها إذا هم رفعوك للقاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر كما تقدم، والله يتولى السرائر. في نفس الوقت الورثة الميت هذا إذا كان هم متأكدين وعارفين أن أبوهم ولا أخوهم أعطيه الحاجة هذه في حياته وفي صحته على سبيل الملك لفلان لأخوه والله لكذا، معاش عندهم حق يعني يطالبوه حتى ولو كان ما عنده ورقة. وهذه تحصل في المجتمع، يعني عندنا في المجتمع في اللي تنازل لأخوه على ميتر وأرض في جنب متجاورين قال له حط حيطك هني إذا الناس صور شوية وسع عليه، وهم عارفين أعطاه إلا يبي يملك يعني، لكن ما دروش ورقة، وهذا خطأ. المفروض يدير ورقة، يدير ورقة باش يمنع الشحناء ويمنع البغضاء حتى على ميتر وطا، يدير ورقة. لكن إذا كان هم هذا اللي صار زي ما يحصل عند بعض الناس، ما دار لاش ورقة وثيقة، وأهلها أهل الميت عارفين أن أعطاها بطيبة خاطرة، ينبغي أن هم يقروه على هذا. بل إذا كان فيهم عقلاء وحد عنده حكمة هم يديروا له الورقة، يقول احنا خود مننا تنازل، يقول خود مننا تنازل الآن أن احنا متنازلين لك باش الجيل اللي بعده ما يحاسبهمش، لأن أنتم ما تحاسبهمش، لكن يجي جيلكم أحفادكم ولا أبنائكم يقولوا للجارة لعمهم يصبع عمهم بعد ذلك يخون الميت هذا، يخاصموه ويطلعوه سارق ويطلعوه أنه واخذ من حدود الأرض جدهم. ولذلك ينبغي توثق الأشياء هذه مخافة الخصومة. لكن فيما بينك وبين الله زي اللي يعطاك خروف ولا يعطاك حاجة قالك خودها خودها من غير وثيقة، هذا حلال. الأخ يونس تفضل.
2: دكتور مساتي.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا، شو حالكم؟
2: بارك الله فيكم، مسك الصحه والعافيه.
1: الله يبارك فيك.
2: بارك الله فيك جميع علمائنا، ونسال الله العزه والنصر لاخوتنا المسلمين في كل مكان.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: بارك الله فيك. والله الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحلال بين الحرام وبين وبين من تتقوا الشبهات كراعي هم وحول الزماء ليس كذلك في الوقت ستكون تقصى صح.
1: نعم
2: نعم. هل يشملنا حقيقة نشوفه في الخوف بحقيقة واللسنة في شيابة متمناس من المواطن العامة وإن ما الحقيقة الأمور اللي هي واضحة بنا يعني نتك على الجانب الشرعي أكثر ولا والهواء ولا ما يقوله الناس يعني حتى
1: الأحداث. حاضر حاضر، تسمع إجابة عامة إن شاء الله. حاضر. أتمنى
2: منك توضيح هذا الحديث وهذا زي ما تكرر فيها تبارك الله فيه
1: إن شاء الله إن شاء الله. نعم. هذا ما يتعلق بالهبة. مسألة أخرى، هل يجوز إسقاط الجنين في الشهر الأول من الحمل؟ نقول لا، لا يجوز إسقاط الجنين، هذا تعدي تعدي، ولذلك نقول احنا منع الحمل ابتداء قبل ان تخص بالويضة هذا ما في شيء بس، لكن بعد ذلك لا يحل إسقاط الجنين الا اذا اتفق الاطباء على ان الجنين قد يكون سبب في وفاة امه، يعني لو اتفقوا عندها علة مسكينة المرأة هذه بحملها قالوا لو يبقى الجنين بيكون هو السبب في وفاتها، هذا ما يكونش من طبيب واحد ولا اثنين، يعني اتفقوا كثيرين من الأطباء على هذا القرار، يمكن بعد ذلك يؤذن لهم في إسقاطه إبقاء على حياة الأم، إبقاء على حياة الأم، وإلا لا يحل التعدي على هذا. ثم أن بعض الناس مثل يعني مثل هذه المسألة، الحقيقة ينبغي يتقوا الله سبحانه وتعالى، ما يندروا عليه الحمل، هذا قد يكون عالم، قد يكون صالح، قد يكون مهما كان وضعه، ما ينبغي العدوان عليه بالإسقاط، حتى ولو كان زي ما يقول بعضهم أنهم بحسب الكشوفات اتضح أنه مشوه مثلا، مشوه نقول حتى ولو أنه مشوه هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هكذا أراد الله عز وجل، فأنتم أمر ما يعنيكم القوت والعلاجات اللي يمكن يلقاها وغير، هذا أمره عند الله عز وجل، فما ينبغيش لنا التعدي على خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. عندنا الأخ أبو محمد قال كفارة اليمين مقدارها، نعم الأخ سعد تفضل. الأخ سعد تفضلوا.
3: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك، هذا الإذاعة المبارك طيب، هذا المبارك شيخ، نحييك في منشوداتك برنامج ديني وأجل حسناتك من جبال الشيخ. وسؤالي عن سؤالي على الورثة، يعني تقسيم الورثة بالتساوي، يعني بس في كذا انت ما سؤالي شيء.
1: نعم نعم
3: ما سؤالي شيء.
1: بالتساوي الذكور والإناث
3: ورثة، الورثة شيء.
1: نعم، تقسيم الورث بين الذكور والإناث التساوي.
3: نعم تقسيمها بال كذا كذا.
1: نعم نعم.
3: شكرا شيخ.
1: العفو العفو، تفضل.
3: شكرا شيخ.
1: العفو تفضل. نعم الأخ أبو محمد سأل عن كفارة اليمين، قال مقدارها 4 دينار، هل تزاد مع هذا الغلاء؟ نقول له يا أخ أبو محمد نعم، لكن الآن رهي الحقيقة زيدت من فترة لا بأس بها إلى 5 دينار، زيدت إلى 5 دينار، لكن لو كان الإنسان هو المعطي أراد أن يزيد على 5 ما فيش بأس، يعني هذا مش قدر يعني محدد لابد يعطي الإنسان 5، هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي به يقع الإجزاء، يعني لو أعطي الإنسان 5 الآن إن شاء الله يعني تجزيه فيما بينه وبين الله عز وجل، باعتبار أنه هو مطالب بمد من طعام، والمد من طعام هو أقل من كيلو شوي، يعني ملء اليدين، تصور إنسان ملء يديه الزوز بالطعام ولا بالرز ولا بالتمر ولا بالزبيب، كم القيمة هذه بتكون، كم القيمة تكون، فهذا يعني تعير غالبا بوسط الأطعمة. فعلى كل حال 5 دينار كافية للمد الواحد لملء اليدين، لكن هذا كما تقدم هو الحد الأدنى، يجي واحد يقول لاني والله كفار ماذا محنت بيعطيهم 10-10 والله 20-20 لا بس أعطي، مش ممنوع الزيادة يا أخ. السؤال الجواب للأخ أبي محمد، لأن هو أصلا من حيث المبدأ أنت راه قبل لا توصل في الطعام أنت مخير بين الآن بين الكسوة والإطعام. الكسوة لا شك أنها أغلى من 5 دينار، أنك أنت تشري لرجل نقول إحنا سورية سورية وسروال عربيات ولا سورية طويلة، أو تشري لباس مرأة، المرأة تبي لها فستان طويل ولا جلابية وتبي لها محرمة راس غطاء الراس، المرأة تبي 2 غطاء راس ولباس. وهذا راه إحنا غردي ما نميلوا للحد لذكر الحد الأدنى لخمسة دينار أو الإطعام، نقولهم لا راه هو من ناحية المبدأ مخير إنسان بين عتق رقبة أو إطعام أو إطعام أو الكسوة. طبعا عتق رقبة الآن مش موجودة، شنو ما زال عندك؟ ما زال عندك الكسوة، الكسوة 10 فقراء أو إطعامهم بهين اللي هو حالته ممتازة وحالته كويسة أو إحنا حتى مش يعني المهم عنده، مش بالضروري يكون من كبار الأغنياء، وبيكرم الفقير وبيعطي يعطي حتى كسوة، مش لابد يعطي 5 جنيه والله يعطي مد من طعام. جيت لمجموعة من الفقيرات النساء خذيت لهم جلابية جلابية ومحرمة ماس محرمة راس خيرها، أو جيت لرجال خذيت لهم سورية وسروال سورية وسروال من غير طاقية مش مطالب أنت. فهذا إذن هذا أعلى، الآن تكلفك حوالي 100 والله كذا والله أكثر حتى من 100 كم تأخذ جلابية نساء وغطاء راس. فالشاهد إحني كونك أنت بتزيد على 5 جنيه أخ، الجواب لأخ أبي محمد وللإخوة السامعين هذا مش ممنوع، مش ممنوع أن الإنسان يزيد على المقدار هذا. هذا بعض الأشياء صحيح، توزيع مثلا زكاة الفطر وغيرها يقتصر الإنسان على حد الوارد، الحد الوارد يكره الزيادة عليه، لكن هذا أنت هذا الحد الأدنى اللي ممكن يجزيك. ثم قال أبو إسحاق، أبو إسحاق تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: طيب شيخ مفاتح خالد،
1: الله يبارك فيكم، تفضلوا.
4: جزاكم الله خير.
1: أيوة الله خير. الله يبارك فيك
4: يا شيخ. بالله عندي سؤال.
1: إيه.
4: عندي أختي زوجها توفى تسقط في الزاوية تمام.
1: إيه.
4: بعد ذاته في معانا في طرابلس هنا على خطر الحرب، يعني في الفترة اللي فاتت الحرب وقاعدة متمدة في الرباط بتاعها تمام. فولت لي خوشها توف على خطر المدرسة كوية.
1: إيه.
4: إن الليلة الأولى بعد بتاع في خوشها ما قدرتش عارف مرضت وعفانا وياكم جان مش عارف طيب الله أعلم أنا أعرف قدر ما قعدت فيه الحوش ثانية ومرتنا في حوشها فهمت
1: حوشكم أنتم يعني
4: حوش العيلة يعني
1: إيه إيه.
4: حوش العيلة جت بات حوشها بعد سهرين بات الليلة الأولى بدت خائر بدت واحد مرضت المهم الله أعلم الحز هذا طبيعي فما رتنا للحوش قد فيه الشرع يقول من اللقطة هاي
1: باي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
4: وحاجة ثانية يا شيخ بالله دبوك تتكلمون على الغلال صح شادة والله الكجار والله ما رحم العباد والله ما رحم العباد
1: إيه والله لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر
4: تكلم من على النقطة هذه بالله يا وانت خبز 50 قرش والله تحط عين
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إيه والله قصة صاحب العيلة ما يأخذ 1500 بالله والله 5 سنين نعاند أي واحد اقتصادي 1500 دينار الوكلة أحلي شرف حليب وخبزة فقط خذوا فطور وعشية والله التدين يا شيخ
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر حاضر يا أخي أبي إسحاق.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم للأخ أبي محمد اللي سأل عليه الكفارة قال هل تعطى لصندوق التبرعات أو لصندوق الزكاة؟ نقول له أنت هذه ليست مطلق صدقة، ليست هي يعني من عموم الصدقات أو من عموم مال الزكاة باش أنت تعطيها لجموع كبيرة من الفقراء، أنت مطالب بتحقيق رقم عدد معين من الفقراء وهي 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص. وبالتالي مدام لا تزيد ولا تنقص أنا نقول لك ما تعطيهاش لصندوق تبرعات، ما تحطهاش في صندوق تبرعات، لأن صندوق التبرعات القيمة أنت اللي حطيتها، هل هي بتمشي لواحد ولا بتمشي لمية ولا لألف؟ يعني ما هوش تبرعات. ولو كان لقيت يعني ناس يجمعوا لعائلة فيها 10 أنفار، قالوا لك هذا بنجمعوهم لها العائلة هذه اللي متكونة من 10 أنفار، حتى أعطيت لهم باعتبارهم 10 ماشي لي 10 ممكن، لكن هيك بالطريقة هذه يا أخ بمحمد أنت ما يا أخ بمحمد ما تعطيهاش لصندوق التبرعات ولا لصندوق الزكاة، إلا إذا كان أنت بتبين للي بتعطيه له بتقول له هذه راهو زكاة كفارة يمين، معناها أعطيها لي 10، وهذا في التبرعات أعتقد أنه يتعذر. فلذلك أنت دور الفقراء، أو إذا كانك مشيت لصندوق الزكاة بتبين لهم بحيث أنهم هم يخصوا بها 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص. وبعليش الإنسان راهو في بعض الأشياء مطالب أنه بنادم يبحث وروحه ويتحرى ويدور الفقير، معليش لا بأس. نجول للأخ حمزة. الأخ حمزة يسأل عن المرابحة في مصر الجمهورية وسأل على قضية الدولار. طبعا بيع المرابحة هذا بيع منضبط. تفضل الأخت أم محمود. تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
5: والله يعني عندي سؤال يا شيخ.
1: ايه
5: عندي قريبة يا شيخ كانت في حوش بوها حرجانة لها سنة وجوزها في الحوش. هو لما توفى جوزها وشت للبيت الجوزية في حكم الدين. أيوة شيخ.
1: باي حاضر. هي مش هي مش مطلقة.
5: لا هي مش مطلقة وسوى ولت اللي يحوش جوزية ولا معها جوز ولادة.
1: باه رجع.
5: باه شكرا. حاضر. شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
1: إذن الأخ حمزة سأل على بيع المرابحة. بيع المرابحة بيع من البيوع، ونظرا لكون ديما الأشياء التي هي يعني جاءت من أصل ممنوع وكذا محفوفة بالشروط، ولذلك لابد أن الإنسان لما يقدم عليه يعني يمشي للمصرف يكون وعد غير ملزم، يقول لما يجي يقول لهم نبي السيارة الفلانية ولا الأتات الفلاني موجود، لابد أن هم لما يمشي يشروه مش ملزم بالرجوع لهم حتى بدأ في الإجراءات، يقدر لما رجع لبيته يترك الصفقة، يقدر يدور جهة تانية، هم كونهم شو شروه وملكوه يتحملوا مسؤوليته. لكن ما يجيش يقول لك انت لما دامك جيتنا لابد بتولي بالسيف، هذا يبدأ فساد في العقد. فإذا لابد من الاختيار، بتولي باهي ما تبيش باهي بعد ما جبت ما يسمى بالفاتورة المبدئية، هذا يسمون فيه الوعد لغير الملزم. ثم بعد ذلك إذا انت جيتهم بعد يوم ولا أسبوع ولا اللي هو، لابد أن المصرف يكون شراها من الحاجة هذه، شراها من الشركة أو المكان اللي هي كانت فيه، ما يدروا لكش أنت عقد وبعت ليهم يمشي يشروها، لابد يكون شروها وما قبل ملكوها وبعت لي يبيعوه لك. الأمر الآخر إذا أنت الحاجة تبي تملكها بعدها وني روحت بها، وإذا كان كنت تبي تبيعها بيعها لطرف ثالث محايد، لا تبيعها للسوق أو الشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد آخر. بالحالة هذه بالصورة هذه يعني إن شاء الله تكون ما فيش باس، وكون هم المصرف يطبق فيها الحاجات هذه ولا ما يطبقش، انت في هيئة شرعية في المصرف اسألهم، كان قالوا لك خود منهم خود، وكان قالوا لك ما تاخدش ما تاخدش. اما ما يتعلق بالمسألة الاخرى اللي ذكرها الاخ حمزة فهي قضية الدولار، فهني بين الفقهاء دار الفتاة على ان المسألة لا زالت ممنوعة ان الانسان يعني يقدم على شراء الدولار. نجول للسائل الاخر للاخ ابي علي، قال الميراث مع حرمان البنت وبيع الأولاد، يتكلم على أمها. الرجل هذا لما أبوها مات اتضح أن هي أبوها عاطي رزقه لأبنائه وباعوا أرزاقهم. هذه الحقيقة من التصرفات الفاسدة والله، لأن يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عندما جاء أراد أن يهب لأحد الأبناء شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره، في معنى الحديث قال نعم، سأله سؤال آخر أعطيتهم كلهم أم لا، فلا قال، لما قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور. فلذلك ما ينبغيش لإنسان يبدأ يحابي في الأبناء واحد على واحد، حتى بنتي سيدي، أنت حتى بنت، هذه بنتك ما تبي يعني تنكرها. فإذا كان عندك مال بتقسم عليهم أعطيهم زي أولاد زي بنات، وكانك أنت ما قسمتش عليهم الرزق اللي خليته خليه يقسموه، تكفل به الله سبحانه وتعالى، ربي تكفل به للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي تأخذ حصة وهم كل ولد يأخذ حصتين حصتين. أما جي في حياتك تبدأ تلعب بالأشياء هذه، يعني تسجلها باسم الأولاد والله بعقود بيع وشري ولا غيره ولا غيره، وتفاجأها مسكينة هي لما مات أبوها تفوجئت بأن أبوها يعني متصرف فيه في في في في حياته عاطيهم، نقول هذا خلل من بكرة هو الحقيقة. لكن لو كان هو مدارش التصرف هذا، ولكن يا أخ السائل إن شاء الله يسمع فينا أبو علي، لو كان هم أخوالك هم اللي داروا الكلام هذا وكان هو باسم جدك، يبدو هم ما عندهمش حق تمشي تكلمهم ولو ترفع أمرها حتى القاضي، ترفع أمرها حتى القاضي لو كان هم تصرفوا. لكن لو كان تصرفوا من حياة أبوهم يعني مشجل لهم ومدير لهم وتايق بيع وشري ولا اللي هو، للأسف حتى أحيانا ترفع أمرها القاضي، أحيانا ما عندهاش كيف ترد. فلذلك هو تحمل مسؤولية أبوها، فتصبر، ونسأل الله أن يغنينا ويغنيها إن شاء الله من باب الواسع. لكن هذه خطاب للجميع أن الإنسان ما يغرسش الأحقاد بين الأبناء، يعطي لي واحد وواحد لا أو كذا، فتركهم لله عز وجل، تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة الميراث بينهم. أضاف الأخ يونس بارك الله فيه قال الحلال مبين والحرام مبين وبينهم متشابهات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحلال بين، فيه من حلال بين يعرفه كل الناس، يعرف أن الميراث حلال، ويعرف أن الهبة حلال، ويعرف أن الصدقة من تصدق عليه بشيء أنها من الحلال. وفي شيء معروف عند الجميع أنه حرام، السرقة معروف السارق، وذلك السارق لما يسرق يهرب ويخفي الحاجة، لماذا؟ لأنه يعرف أنها ممنوعة. السرقة معروف أنها حرام، والمغصوب معروف أنه حرام، فهذه أشياء معلومة، زي من بعض الحلال معلوم، بعض الحرام معلوم. بعض الأشياء هي من المتشابهات التي قد تخفى على بعض الناس، أو ليكونها يعني فيه أسباب تشبه أنها من الحلال أو تشبه أنها من الحرام، فهذه يعرفوها العلماء. ولذلك يعني قال وبينهم متشابهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على الورع في مثل هذه المسألة فيما يتعلق بالمتشابهات. قال من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك أن يقع فيه الحما اللي هو حما الملوك، كانوا لما بيدير دواب للمرعى يجي لي قطعة من الأرض خصبة ويدير عليها حدود ويقول ما حد يدخل يرعى فيها، فاللي بيجي ويحوم حول هالحما هذا يعني يوشك أن يرتع فيه، يعني تدخل الأغنام فتقع عليه العقوبة من هذا بهذا السبب. فعلى كل حال من قلود الشبهات كل ما الإنسان تنزه وابتعد عنها يكون هذا أولى له. وهذا بصفة عامة يدخل في الأموال وفي الأعراض وفي كل الأشياء هذه، اللي هو يتبدأ من الحلال البين والمعروفة والحرام البين المعروف، والمتشابهات يعني في الغالب هي معلومة عند العلماء. الأخت أم محمد فضي.
6: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: بالله يا شيخ أنا عندي ولد خالتي وخذيت ورد، طبعا أم أبوي وأبوه طبعا صغار وخسالة، لما ماتت حناي خذي الورقات، وطبعا ولد خالتي هذا متجوز بنت عمه، طبعا احنا أقارب في العيلة كنا مع بعضنا. لما أبوي سلم أبوه أكلنا هو قال له مثلا نقسم الورد وهكي، قال لا ما نقسمش الورد تاني، وتكلموني عن الورد راهو أنا نطلب مرتي نمشي ونهجم البلاد. شو أبوي قال له خلاص لما أكل الموضوع هكي خلاص سكر الموضوع، من قال مش صغار على خاطر ورد توا المراش المات، وهي مرتة تعرف شو القصة بقى، ما يصدقش المرأة ترجع الورد.
1: أيوة.
6: بدون مشاكل عائلية صح ولا؟
1: باهي حاضر، حنجاوبك إن شاء الله.
6: إن شاء الله بإذن الله، وأنت طيب صحيح.

0: الأخ سعد سأل على الورثة، قال يمكن تقسيمها بالتساوي، الإرث يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث. نقول له يا أخ سعد، إذا كان في تراضي بين الإخوة، معلش يعني هم مثلا 2 بنات و2 أولاد، قالوا هالأرض هذه بنقسموها على 4 متساويات، مثلا هكتار بيقسموه على 4، 2500 2500. نقول لهم إذا أنتم راضيين يا أولاد الذكور بتتنازلوا على بعض حقكم بتساوي البنات، معلش مش ممنوع، لكن الممنوع أن تأخذ بالقوة أو بما يسمى بفرضه ببعض الضوابط اللي يبوهم يدروها، حكاية المنادات بمساواة الرجل بالمرأة. نقول هني ردي بالك أنك أنت يدروا لك ضابط تفرض على أخوتك فرض، هذا ممنوع، زي بعض نسمع أنها بعض المنظمات اللي تنادي بالتسوية في هذا الباب. نقول هذا أنت طالبي أنك أنت تأخذ حقك الشرعي باش يبدأ من الحلال الطيب، أما لو كان فرضه فرض يبقوا يخلطوا لك عليه الحرام راهو، لو كان فرضه عليه فرض بحكم هال يعني الشيء اللي تنادي به بعض المنظمات، نقولها أنت بدل بتاخذي الحلال الطيب يخلطوا لك به في الحرام، ويبدي لا عاد تقبل منك عمرة ولا يقبل منك به حج ولا تتصدقي منه، وتبدي أنت غاصي بالي خوتك في بي بي بالقدر الزائد. لكن لو كان هم طوعا منهم، ما فرضتش عليهم منظم ولا فرض عليهم حد، طوعا منهم هذه هبة وهبوا الزايد لأختهم، معلش لا بأس. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد
1: نعم
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلوا.
1: الله يبارك فيك يا شيخ النفاتي، شن حالك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، نصلي عليك.
0: اي والله وإياكم إن شاء الله، تفضل يا سيدي تفضل.
1: صبح عليك وصبح على كل من له علاقة وصيبة براديو دار الإفساد.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: موضوع يعني موضوع يا شيخ، لأن الرضاعة.
0: نعم. نعم.
1: موضوع يعني يا شيخ، لما نمشي الرضاعة، لما نمشي للفجر الصبح للجامعة، نلقوا فيها الدنيا كلها ضاوية على شكي، على شلفات، بما أن ما شاء الله تو طرح الأحمال نحو. يعني ليش ما حافظوش.
0: حاضر. نسمع الجواب إن شاء الله، التعليق. ما هي نرجع لي السؤال. الأخ أبي إسحاق قال عند أخته، الرجل هذا زوجها توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، وحسب ما أذكر أنه قال في مدينة الزاوية، قال ثم جاءت لمدينة طرابلس، جاءت لمدينة طرابلس. لما جاءت طبعا توفي زوجها، يبدو كما فهمنا في السؤال أنها اضطرت لهذا بسبب بعض الظروف الأمنية غادي، فجت لمدينة طرابلس. وهذا لا بأس أن المرأة، أولا نحن نأخذها نقطة نقطة، كونها تخرج للاضطرار المعتدة ما فيش بأس، يعني زي المريضة ومشت اضطرت تمشي المستشفى، زي اللي ساكنة في مكان وصارت فيه اشتباكات، نقول إحنا مسلحة والناس هربوا وجيرانها هربوا هربت زيهم مشت، ما فيش بأس، مكان في مكان وجيت جاي سيل ولا جاي السيول ولا أي شيء خافت الناس، لا بأس تطلع زيهم. أو مثلا حتى هي اللي ضع فيها قعدت بروحها وصارها صغيرين وبيترصد لها حد بينزل لها في حوشها ولا غيرها واضطرت وخافت، معلش فهذه أمور اضطرارية ما هيش آثمة. لكن قال ثم بعد ذلك رجعت لأجل لبيتها لأجل المدرسة لأجل أطفالها، فعجزت على أنها ما قدرتش تبقى كما ذكر، وبين الذي اضطرها للعودة من جديد لبيت عائلته. قال كونها بدت تشبه في خيالات وبدت كذا وكذا، نقول له والله يا أخ أبي إسحاق هذا راه المسألة، يا أخ أبا إسحاق هذه المسألة نسبية وتختلف، قد تكون أمور حقيقية، إحنا ما ننكروش أن بعض الأماكن قد يكون فيها شيء، وإذا كان هي عجزت فهذا أمر حتوم اضطراري معذورة، لكن مجرد أن مجرد الوحشة من المكان، ومجرد أنها مثلا سمعت بأشياء معينة، نقولها لا، المسلم ماذا به يعني يبتعد عن مثل هذه الوساوس وتداوم على أذكار الصباح والمساء. ومما شرع في مثل هذا الحال الأذان اللي يبدأ في مكان نقوله إحنا في حوشة ولا في غيره، وشبه حاجة يعني ما هيش طبيعية وظن أنها من الجن ولا غيره، مما شرع فيه أن يرفع صوته بالأذان مثلا عندها، زي ما قال هو يعني عندها أبناء يعني يقدر واحد من يرفع صوته بالأذان. فقصدي إذا كان يمكن رفعها الوحشة هذه بأي وجه من الوجوه فالواجب أنها تبقى في بيت الزوجية، لكن لو كان هو الأمر حقيقي والأمر يعني واقع وغير مقدور عليه بالنسبة لها هي غير مقدور عليه، فيبقى لا بأس ترجع لبيت العائلة متاعكم ومعذورة معذورة. ثم سأل سؤال آخر، سأل عن الغلاء الفاحش، نقول نعم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني الحقيقة هو أولا من حيث المبدأ خطاب للتجار، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أقوات الناس وفي حوائج الناس، مش بالضروري القوت، حتى حوائج الناس، يعني سائر ما يحتاجه الإنسان من معدات ومن ملابس ومن قرطاسية وجاي المدرسة وغيره وغيره، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. بل خطاب للتجار، هذه من الأوقات اللي يمكن التجار يتعبدون بها إلى الله عز وجل بأموالهم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. يمكن يجي لحظة نلقوها البلاد تعدلت 100% وبدت الأسعار مستقيمة، ويبدأ التاجر فاتته الفرصة هذه اللي بيخفف بها على الناس وبيكشف بها ضر الناس، فاتته الفرصة، لأن يكثر الخير أحيانا ويعم إن شاء الله. لكن ما دام الناس الآن قاعدة في ضيق وتشكي الناس من الغلاء، وين رجال الأعمال والتجار اللي رب يعطاهم المال وبيخدموا به العباد وبيتعبدون به إلى الله سبحانه وتعالى، يكتروا السلعة بحسب الموسم اللي هم فيه، زي تو الآن وقت أطفال يقروا والمطالبين باللباس والقرطاسية والغذاء يوفروه، جايهم شهر رمضان يوفروا ما يتعلق برمضان، جايتهم العيد الكبير يوفروا المواشي قبل وقتها، وكلها يوفروها التجار الصادقين الصالحين. نكلم احنا على الصالحين منهم، ما نكلموش في أصحاب الجشع وأصحاب الحرام اللي يأكلوا في الحرام، لا، نتكلم على الصالحين من التجار، يبدو هم يعني نصبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في خدمة العباد وخدمة الضعفاء. وزي هذا الرجل اللي قال لك أني حتى فردت الخبزة الناس بتعجزته، فهذا هم يعني نصبوا أنفسهم لخدمة هؤلاء الضعفاء، كل ما يجي قبل يجي موسم معين يوفروا حاجة الناس ليه ويديروا هامش ربح، احنا ما نقولهم بيعوا بالخسارة، لكن يدير هامش ربح يسير بحيث تنخفض الأسعار ويعيشوا الناس إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أبو بالخير، فهذا لا شك أن أجرهم عند الله عظيم. هذا ما يتعلق بخطاب التجار، ونجوحني لعموم الناس، نتقوا الله سبحانه وتعالى في أبوسنا ما استطعنا، لأن بعض الأشياء راهي قد تكون من بسبب الذنوب اللي اقترفتها الناس وعمت، زي القحط والبلاء هذا وغيره وغيره. وكذلك اللي يوليه الله سبحانه وتعالى أمر من أمور المسلمين، عليه أن يتق الله بتحقيق كل ما يصلح من أحوال الناس، يعني اللي يتولى أمر من أمور المسلمين إن شاء الله، حتى على مدرسة والله بلدية والله على مصنع والله على مستشفى والله غيره، نقول له أنت مسؤول أنك أنت تحقق المصالح وتدفع المفاسد، أنت مسؤول بين الله عز وجل يوم القيامة، بتسأل هل حققت المصالح اللي تقدر عليها للعباد، هل دفعت المفاسد اللي قدرت تدفعها ولا تغافلت. فإذا كان تغافل وكان قادر، هذا يخشى أن يبعث مع الخائنين والعياذ بالله يوم القيامة. باهي، هذا إذن ما يتعلق بمسألة السؤال الأخ أبي إسحاق. ثم نرجو لسؤال الأخ أبي محمود والأخت أم محمود إن شاء الله كما ذكر الأخ المقدم للبرنامج نخرج لفاصل يسير ثم نرجع بإذن الله سبحانه.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: يشرحه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن عدنا من بعد هذا الفاصل، نعود إلى بعض الأسئلة التي بقيت قبل الفاصل. عندنا أم شهاب، تفضل.
2: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله.
2: شيخ، عندي استفسار بخصوص المكاتب الخاصة اللي تكون وسيط بين المصرف والزبون لاستكمال إجراءات المرابحة الإسلامية، شو حكم التعامل معها؟
1: حاضر، تسمعي إن شاء الله تسمعي الجواب إن شاء الله.
2: شكرا.
1: ما عندهاش راديو ومشت ولا قاعدة هي؟
2: أيوة.
1: عندك التابع فينا أنت والله يا أخت أم شهاب؟
2: إن شاء الله
1: التابع فينا على الراديو؟
2: حاليا حلتها الراديو، أنا أتكلم فيك على التليفون.
1: على كل حال، أنت الآن مثل هذه المسألة، المكاتب كلها بصفة عامة، إذا مشي الإنسان لمكتب وكل أهلي إنجاز أي شغل من الأشغال، من حيث المبدأ الوكالة جائزة، الوكالة جائزة، لكن كونه بيعطي إنسان فلوس، أهم شيء ما يكونش هذا الإنسان يشتغل في هذه المؤسسة، لأن لو كان يشتغل في هذه المؤسسة عنده فيها يعني نقول إحنا شيء، تبدأ هذه رشوة. لكن لما ما هو ما يخدمش فيها، إنما هو مكتب خاص للخدمات والإنسان أجره، من حيث المبدأ ما فيش بأس، وكيل بأجرة، وكيل بأجرة، إلا إذا كان علم الإنسان إن هذا المكتب يعني نقول إحنا متع رشوة ولا متع تزوير ولا متع شيء من هالقبيل، يبقى يمنع لأجل ما يعرض عليه. لكن من حيث المبدأ، مش إنسان اللي مكتب خدمات وكله، ما إن شاء الله ما فيش بأس بدل المعاملة صحيح.
2: موظف المكتب قلت له أنتم شنو يعني عندكم أتعاب نعطيكم فلوس يعني مقابل خدماتكم؟ قالوا لنا إحنا عمولتنا نأخذوها من المصرف، هل هذا جائز؟
1: لا، ما دام عمولتهم بيأخذها من المصرف. على كل حال، أنت إذا هم أنت ما تبي تعطيهم شيء، يعني
2: أنا يطلبوا مني الأوراق والسلعة اللي نبي نشريها أو اللي بيشري هذه المصرف، يكملوا لي إجراءاتي في المصرف. قالوا لي
1: إذا كان هكي من زي ما ذكرتي ظاهر الحال ما فيش بأس. المهم، لكن هي غير شنو بيع المرابحة هذه، نظرا لأن فيها شروط، وهل الشروط تطبق ولا تطبق؟ أنا نصيحة حاجة واحدة، تمشي للمصرف اللي انت بتتعامل معاه، تقول لهم اعطوني رقم الهيئه الشرعيه متاعكم، هيك قولي لهم. فكل مصرف عنده هيئه شرعيه، لما تاخذي رقم الهيئه الشرعيه قولي لهم راحوا بندير كذا وكذا. اذا كان هم جايتهم تقارير تفيد بان فيها اشياء فاسده وباطله، بيقولوا لك لا. وكان قالوا لك خوي توكل على الله.
2: باذن الله
1: ان شاء الله.
2: شكرا شيخ.
1: السلام عليكم. فضل. نجولي سؤال الأخت أم محمود، قالت عندها قريبة زي ما عبرت هي، قالت حرجانة من في بيت أبيها، يعني زعلانة في بيت أبوها، كانت متشاجرة هي وزوجها وقعدت في حوج أبوها، لكن الزوج توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين. بعد وفاته رجعت هي إلى بيت الزوجية، نقولها لا بأس، مدام مش مطلقها، هي رجعت لبيت الزوجية، خل ترجع لبيت الزوجية، ترجع لبيت الزوجية. وطبعا المرأة مدام هي يعني قاعدة على ذمة الزوج ومات، ترثه، وينبغي ألا تهضم حقوق المرأة في مثل هذا الموطن، لأن إحنا مجتمعنا مجتمع أحيانا عاطفي، بيقول واو لما مات الراجل ولت وتبي وتبي. نقول نعم، عندها حقوق، عندها حقوق وعليها واجبات، واجبات عليها أن العدة، وحقوقها أن هي بينظروا كان في مؤخر صداق، داخل مؤخر صداق، لأن دين هو الأول يتقدم وأخر صداقها، وبعدها تأخذ ميراثها إذا كان عندها أطفال، وظني تقريبا قالت رجعت بيزو أبناء إذا كان صغارها، هو يعني تأخذ نصيبها من الميراث، تأخذ ثمنها من الميراث، وتأخذ كان عندها مؤخر صداق، وبعدها رزق صغارها، كان هم ما عندهاش أبوه وأم ورثة معهم. الأخ عبد الله، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ بارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يحفظكم.
1: وياكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله ربي يثبت مشايخ دار الإفتاء على الحملات التالية يعني فضيلة المفتي والباب بصفة عامة.
1: يفرج الله إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
3: أسأل الله لكم الثبات يا شيخ.
1: آمين يا رحمن الرحيم.
3: الشيخ أنا عندي سؤال لبيك توضح لي آلية شراء الذهب بالآجل. يعني بنمشي لمحل متاع ذهب بنشري منه جرامات ذهب. وما عنديش نقدا يعني او في جيبي او بطاقه وكذا. لو في صوره شرعيه صحيحه اللي مثلا ناخذ منها الذهب الجرامات هدينا ونخلص فيما بعد، يا ريت لو في طريقه ضايبه فيك توضح لي.
1: والله يا اخ عبد الله ما دام نعم. انت بتشري الذهب راهو ما عندكش الا حاجتين، اذا انت قابلت من نقد مثله. شو معنى النقد؟ لان الذهب والفضه نقد، يسمو فيه نقد. إذا قوبل بنقد مثله سواء من جنسه، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، أو قبلت بالليبي ولا بالدولار ولا بعملة تونسية ولا بعملة، هذا نقد بنقد شرطه التعجيل في التقابض. فما عندكش إلا إذا قوبل بعروض أو أنه سلفك مشيت شريت من واحد آخر، مقابلت بالعروض جيت شريت منه حاجة وجاء واحد عنده سيارة ولا عنده شيء وقال شو رأيك في هالسيارة هذه، أهو نعطيه لك في مقابل نقولوا احنا 100 جرام ذهب ولا خناق ولا اللي هو، او عندك عند واحد عنده ارض قال لي بنعطيك 200 متر ولا اللي هو هلبه ولا شويه في مقابل، يعني قوبله النقد هذا ولا الدولار ولا الذهب بعرض من العروض مش نقد. هذا التاخير ما يضرش لانه لم يقابل من جنسه من النقد بحيث يصبح ربوي. لكن اذا كان قوبل باي نقد من النقد بالتاجيل فيه ربا النسيئة، وهذا إثم ربا والعياذ بالله. الحاجة الأخرى إذا كان هو صاحبك ويعرفك وبيعمل فيك معروف يقول لك أنت محتاج للذهب بقيمة 5000، أهم ما 5000 خودهم دين وبرع لحالك، امشي شريهم من اشري من دكان تاني، تشري من دكان تاني إيد بيد ويقعد لك دين. أنت مدام بتجيب الدين بتجيب، يقعد لك دين لصاحبك هذا التاجر إذا كان هو صادق، لأن الدين ما فيش ربح ما شي مكسب. إذا كان لقيت صورتين هذوما باهي في حالة عدم السداد النقد بالنقد، أو إذا كان ما لقيتش يا ودي مصح لك شراو تمشي تتسلف ولا ما تشريش.
3: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير.
1: آمين آمين وإياكم إن شاء الله. الأخت أم محمود أو الأخت أم محمد، الأخت أم محمد قالت ولد خالتها أخذ الورث من رزق جدتها، ابن خالتها هو قالت أقارب من جهة، يبدو أنه من جهة الأب ومن جهة الأم، قالت أخذين الميراث متاع جدته، وقالت لما أبوها جاي يكلم فيه أخذ الأوراق وما باش يعطيهم الأوراق وما باش يعطيهم حقهم من الميراث وهددهم بالطلاق. قال معناها كلموه بيأخذوا منا بيطلق المرأة، فهم خافوا بعد من هذا التهديد خافوا وبطلوا. طبعا هذا ما عندهش حق، هو يهددهم بالطلاق كيف يهددهم بالطلاق، وهم استغل عاطفتهم كيف يهددهم بالطلاق. فعلى كل حال هو توفي رحمه الله ورحمه جميع المسلمين، صلى الله عليه يغفر له إن شاء الله، لكن حين خاطبوا في الأحياء لعلها تتكرر المسألة هذه، فهذه لو تكررت هذه ظلم وعدوان. الإنسان أم حقوق الناس لا يجوز له أن يأخذها بالقوة ولا يأخذها بسيف الحياة ولا يأخذها بهذه الطريقة الملتوية، يعني سيف القوة ينتزعها نزع وسيف الحياة يحرجهم إحراج، أو مثل هذه الصورة يقول ها رأوا ما تأخذوا مني الأموال نطلق المرأة. فهني هذا من ما هوش من الحلال الطيب، رأوا حتى هم سكتوا عليه، هذا مش من الحلال الطيب. لكن هم سألت قالت بعد ما مات الراجل، بعد ما توفي الرجل المرأة أخذت الميراث هذا الزوجة، نقول لها إذا كان هي تعلم أنهم سكتوا عن هذا المال مش عطية منهم عن طيب نفس منهم، وإنما عجز ولا خايفين عليها، يجب عليها الآن ترد المال للورثة. أما إذا كان هي عارفة أنهم أعطوه عن طيب نفس منهم، قال يعني بغض النظر على تهديدهم بالطلاق خلوه إلا طيب عن طيب نفسه منهم، قالوا كولي صحتين يبقى هي ورثتها بشكل مشروع منها، وبالتالي مش واجب عليها، وخاصة إذا كان عندها أطفال يبدأ أصبح مال القصر مال الأيتام. لكن لو تعلم يقين أنهم هم مازالوا يطالبوا فيه لكن سكتوا خوفا عليها من الطلاق، هني المال مش ماله، مش هذا مغصوب، تاخذ حقها، كان هو عنده الاعتبار ولد خالتها هذه، ياخذ كان هي امها ترت يخلوا لها حق امها، ومرات عندهم عندها مشارك لها، والباقي ترده للرجل هذا، ترده لهم. وفي مثل هذه الاشياء الحقيقه التي تشبه احيانا لربما فيها حتى ضوابط اخرى في القضيه، أني ننصحهم في مثل هذه المسألة يجوهني لدار الإفتاء. الأخت أم محمد، أني ننصحك تقولي لبوك وحد من أهل المرأة هذه اللي توفي زوجها، الأفضل يجوهني لدار الإفتاء، باش كان هم أهل الزوجة قالوا لا هم أعطوه عن طيب نفس منهم، خلوا رزقهم، معاش عندكم حق تكلموها المرأة على المال، وخاصة إذا كان عندها قصر. أما إذا كان هم تبين أنه هو يخاصموا فيه قاعدين ولكن مات هو قاعد في حوزته، يبقى ياخذوه هذا مال مغصوب مش ليه، فيجوهني للدار باش كل واحد يبين شنو اللي ليه وش اللي عليه. ام الغالي تفضلي.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ نفاس.
1: وعليكم السلام، تفضلي.
0: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
1: ودينا وديك ان شاء الله،
0: اعطيك صحيحتك طول عمرك يا شيخ انت وعلمانا الكرام ودار الافتاء.
1: بارك الله فيك، تفضلي.
0: ايه بني بسؤالي يا شيخ، شو اللي يعني بنسألك على الصلاة، شو اللي قصار الصور او اللي نصليه اللي نقراهم الفجر ولا صلاة الصبح؟ معناها حائرة، في كل واحد يقول لك نزلها في ليلة القدر ولا يعني متعارف، يقول لي باش ناخذ منك يا شيخ بالضبط الصور اللي نصلي بيهم في الفجر والصبح، ولا عندك الصفع والوتر حائرة معناها أو مكتر في صورة الإخلاص يا شيخ، مع بعد كل لما نحس إن ناقصة صلاتي وننسى عندي نسيان نلفق فيها، معناها حلال ولا حرام نقرأ في صورة الإخلاص. والإقامة يا شيخ، الإقامة ضرورية للمرأة ولا لا ولا عادي يعني اختيارية؟ وشنو هو اللي نرتاح فيه بضميري عليه صدق عليه والدي إن شاء الله، الله يرحم والدينا والديكم إن شاء الله كل المؤمنين إن شاء الله.
1: حاضر.

0: الإسراف. نقول له نعم يا أخ محمد، حتى ولو نعم زي ما قلت حضرتك ألغي طرح الأحمال، نعمة هذه، هذا من فضل الله عز وجل، الكهرباء والماء وسائر النعم هذه، هذه كلها من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورين بعدم الإسراف فيها، مأمورين بعدم الإسراف ومأمورين بحفظ هذه النعم، ولذلك اللي تحت حاجة ينبغي عليه يحافظ عليها. الأخ عبد الله تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
1: بارك الله فيك يا شيخ، بالله عندي ثلاث أسئلة، بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
1: السؤال الأول بخصوص موضوع الـ2000 دولار يا شيخ، يعني كثر اللغط حولها، وخصوصا يعني أن حاليا في وسائل التواصل منزلين أن الشيخ حمزة، ربي يحفظكم جميعا،
0: أمين يا رب،
1: أنه أفتى يعني بجوازها، الله أعلم بمدى صدق الكلام هذا. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، شيخ، في بعض الأماكن العامة يكون فيها أشجار، تمام، مثلا يكون فيها زيتون أو شجرة خروب أو كذا، وتقعد لين هي تطيح وتفل وما حد يقرب، فهل يجوز من يدفع منها أو لا؟ يعني ما فيش حد يقرب فيها، هو خطر علي، دخلت لأحد المستشفيات لقيت فيه شجرات بتاع خروب فمليئة، وتحت منها في اللي طايح، عرفتني، يلموا فيه ويلوحوا فيه، عزك الله في القمامة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، زمان عندي صديق يا شيخ من فترة قديمة، يمكن 2014 أو 13، جاني في صورة تجارة هي أو من عارش كيف، قال لي إني سلفني فلوس، وعلى أساس إنك أنت شريكي معي في مشروع اللي هو مخبز، وأنت نقعد نعطيك أرباح وبعدين رد لك رأس مالك أمتى ما تبيع، تمام. وفعلا هي صارت القصة هذه، ولكن المعاش نتذكر أني طبعا يا سألت على الطريقة، هي قالوا لي غير شرعية، فاني اللي معاش نتذكر قديش عطاني هو من مربح، ولأن المدة طالت، ويعني زي ما تقول هو تعبني، حتى فلوسي راس مالي باش انه اعطاها لي تعبني فيه، عرفت، فكل مره يعطي فيه حاجه بسيطه، حاجه ما عادش نتذكر، هل هو اعطاني مربح، اعطاني زياده، اعطى، ما عادش نتذكر، فاني هنا كيف نتصرف باش لو انه في شيء او في ربا نتخلص منه.
0: باهي، حاضر حاضر ان شاء الله.
1: وهو طبعا حكيت له، قلت له ترى الطريقه اللي قلت لي عليها انت هدية، سالت عنها وقالوا لي غير شرعيه، فقال لي لا اني مسامحه، قلت له الامر ما يتعلقش بك انت، هو هني
0: صحيح صدق،
1: فنبيك توضح لي شيخ بالله في المسألة هذه.
0: حاضر حاضر بإذن الله،
1: الله يفتح عليك ويبارك فيك.
0: أمين وإياكم إن شاء الله.

نقول الأخت أم الغالي بارك الله فيها قالت تسأل على الصلاة، هل يعني كيف تقرأ في قصار السور في صلاة الفجر والصبح؟ طبعا هو ذكر الفقهاء أن لو كان يعني الإنسان ينبغي أن يقرأ مثلا في صلاة الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلو أنك أنت تقدري تقري بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وكذلك قل هو الله أحد في الركعة الثانية باهي، وكان كنت بتقري بأي سورة من السور الأخرى ما فيش بأس، حتى في صلاة الفجر يقرأ الإنسان بأي شيء من كتاب الله من القرآن يقرأ، والصبح كذلك الأمر أقري من ما تبي من قصار السور اللي أنت تحفظيهم أقري من شئتي، لكن أهو الفجر بتحافظي تقري السورة الركعة الأولى قل يا الكافرون والركعة الثانية قل هو الله أحد. ذكر الفقهاء بأن هذا من المستحب، وكذلك الشفع والوتر، حتى هو يجوز لك انك انت تقري من ما تبي من ما شئت من القران، كله يصلح للصلاه به حتى في الشفع والوتر، لكن لو انك انت تبي بعض ما ذكر الفقهاء يستحب انك انت تقري مثلا ببعض السور مثلا سوره الاعلى وتقري بقل يا الكافرون، وتقري مثلا في سوره الوتر في صلاه الوتر تقري بالاخلاص والمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الوتر، فأنت بقدر الإمكان، لكن لو قريتي أي سورة من

0: سور القرآن تجزيك، تجزيك في هذا يا أخت من غالي. وسألت عن الإقامة، الإقامة الصلاة مستحبة، مستحبة للمرأة إذا صلت بروحها، مستحبة أن تقيم الصلاة في سرها بحيث تسمع نفسها بس، ما ترفع صوتها فوق، تسمع نفسها بس. لكن لو صلت مع جماعة يكفيها إقامة صلاة الجماعة، يعني صلت نقول إحنا مع جماعة رجال وخلفهم نساء، يبقى لما أقاموا الصلاة تكفي إقامة الصلاة للجماعة لما أقامها واحد من الرجال. لكن لو أنها تصلي بروحها هني يستحب استحباب، بخلاف الرجل فإنه يسن، تسن في حقه الإقامة، الرجل سنة في حقه، لكن بالنسبة للمرأة مستحبة في حقها استحباب. كان قريتيها قبل الصلاة حصلتي أجرها، وكان ما قريتيهاش صلاتك صحيحة وفاتك أجر إقامة الصلاة، فأنت ما خاسر شيء، قيم الصلاة حصل أجرها. الأخ عبد الله، تفضل الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الشيخ،
0: نعم
1: الشيخ،
0: أيوة تفضل.
1: أنا قلت زي توك، قلت مالك يعني يا ربي عاش في هذا الوضع،
0: كيف قلت؟
1: قلت معاذك يا ربي عاش في هذا الوضع،
0: ايه
1: كان معاذك يا ربي، كان درت هذا الوضع، كان درت أي واحد ما جاء يطلب نعطيه دينار، هو حاجة حرام.
0: ايه نعم، وانت حنتت في كلامك هذا، باهي تسمع الجواب ان شاء الله يا اخ عبد الله. والله يا اخ عبد الله انت طبعا
1: ان شاء الله
0: هو الفعل اللي انت علقت عليه طبعا هذا حرام، ما يصحش، حتى ولو حنتت ما عادش ترجع، ما عادش تعود، وعليه يعني دعوة للشباب للزواج والعفة، هذا هو المطلوب. لكن
1: أنا
0: على كل حال
1: شيخ،
0: نعم
1: أنا ما زي ما تقول، أنا هذه المرة الأولى حلفها، قلت هذه أقوى من الحلفة اللي بنفوت الموضوع هو.
0: لا هي قضية، مش قضية أقوى ولا أقل، العبرة بالعزم
1: ما
0: على
1: أقصدش
0: التوبة.
1: يعني إنه هو نذر ولا حاجة،
0: لا والله هي ما الصيغة، تو احنا أمامنا صيغة، أمامنا صيغة.
1: ما
0: أنت
1: أقصدش يعني في نيتي، ما أقصدش راهو الكلام اللي مقتول
0: إيه،
1: باقي زي ما تقول، قلت في نيتي
0: انت نطقت بيها ولا ما نطقتش؟
1: ما نطقتش، لكن في نيتي
0: يعني
1: داخلي،
0: انت ما تكلمتش بيه.
1: قلت زي توا شيخ دقيقة معلش، قلت نعاذك يا ربي اني ما عادش ندير هذا الوضع، ونعاذك يا ربي كان درت هذا الوضع، لأي واحد ما جاء يطلب نعطيه دينار،
0: به انت
1: هذا اللي قلته.
0: انت تكلمت بلسانك ولا هذا في قلبك المعنى؟
1: لا هذا في لساني،
0: في لسانك؟
1: ايه لكن في نيتي اللي قلت لك.
0: والله يعني تو بنجاوبك على حسب عرفي يا اخ عبد الله. حاضر حاضر، انت اولا يا ما دام تو ما عندكش راديو، هو اولا الفعل هذا باعتباره حرام، حتى انت حنثت فيه تو لابد تمضي على الترك، لان زي ما قلنا ما هذه
1: لا تركنا
0: صح.
1: خلاص،
0: ايوه ايوه
1: هي
0: نجول الامر الاخر، النذر.
1: شيخ
0: نعم
1: شيخ،
0: ايه
1: هي لي مدة طويلة يعني ما درت الموضوع، هو بكري
0: باهي باهي، احنا تو هذا خلاص، هذا امر تو هذا مفروغ منه. نجول للدينار،
1: ايه
0: نجول للدينار، الانسان لما يجيب صيغة ان فعلت كذا علي كذا، هذه هي في الواقع صيغة نذر، راهو صيغة نذر، والنذر المكرر مكروه، ما هوش حتى مستحب. تو النذر المستحب ان الانسان من غير ما يعلق بفعل شيء، ومن غير تكرار، ومن غير تكرار يا وشره، بيعطي فلوس ولا بيعطي خروف، قال لله علي نذر ان اصدق بعشر جنيه مره واحده، لله علي نذر ان اصيم يوم مره واحده، من غير ما يعلق بشيء، هذا مستحب. لكن كون يقول ان كان حصل كذا فعلي كذا، مكروه المعلق بفعل، او مكرر كل ما ندير كذا علي، كل ما نلقى فقير نعطيه، كل ما يجي يوم حتى ولو كان صيام اثنين وخميس، يجي واحد يدير نذر يقول علي نذر اني نصيم كل اثنين وخميس، مكروه. لكن خلي روحك، انت شراه تعطيته، انت ما شراتش او صمت ولا ما شراتش ما تصيمش. لكن توني اللي نعرفه يا اخ عبد الله، راهو يلزمك، راهو ما دامك انت عندك الدينار في جيبك وقادر عليه، في حالة انت غير قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن انت بتقول اني مانيش ناوي وغيره، زيد أسأل أنت، كان لقيت حد من غيري من أهل العلم ما هو اللسان، إحنا نتمنى أنك أنت تلقى من يعفيك منه هذا، ما دام أنت كاره الشيء هذا. زيد أسأل غيري أنت، توني اللي نعرف أن أنت ألزمت نفسك به، ألزمت نفسك به، لكن قلت لك أني زيد أسأل، بالك أنت تلقى من المشايخ هني، أسأل زيد هني مشايخ الدار، زيد أسأل كان لقيت من يعفيك من صيغة النذر هذه ويقول لك هذه ما هيش نذر، تبقى أنت معناها خلاص ما عادش تعطي. لكن توا من حيث المبدأ كل ما تلقى أنت فقير تبي تعطيه، إلا إذا كان ما عندكش ما تعطي، طالع بلا فلوس ولا فقير يبقى الله غالب عليك.
1: لا نعطيها يعني غير مرات سني، مرات نبدأ ركب السيارة بحاجة
0: لما ما تقدرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سياره تجري وخاصه انت ما تحكمش فيها، ماشي على رجليك والله ماشي بشوي بشوي وتقدر تمد الفلوس، انت الزمت نفسك، ما الزمك حد راهو، انت الزمت نفسك ما اعطي اعطي. ومع ذلك زيد اسال غيري، مرات انت تلقى من يعفيك، كان لقيت من فهم ثاني وقال لك هذا مش ندر، معناها انت تبقى في حل من هذا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله، والله أعلم.

0: هذه إذا مسألة نرجع لأسئلة الأخت أم الغالي بارك الله فيها، سألت عن الإقامة وسألت عن الصدقة على الوالدين. طبعا الدعاء والصدقة يصل إلى الميت من غير خلاف، الدعاء والصدقة يصل إلى من مات من غير خلاف، لأن هذا اتفق الفقهاء على أن الحي ينوب فيه عن الميت، فاللي بيصدق على حد ميت يصدق فلوس طعام لباس، أهي بتفتح المدرسة قرطاسية على الفقراء، بيدير حقائب وبيدير شناطي وبيدير أدوات يفرق على الفقراء والأيتام، أي شيء يقبل يعني نيابة من خلالك أنت عن الميت وهي الصدقة تمشي على الوالدين. فأنت بتبي تتصدقي تصدقي وتصل، ما دام الإنسان بشرطين، ما دام المال حلال وما دام الإنسان أخلص النية. أما إذا كان المال حرام هذه آفة المال حرام، يأكل في مرتباته ما يخدمش، يأكل في مال الدولة، يغش في الفلوس، يغش في الناس في البيع والشراء، نقول ما ينفعش تصدق، لأن الصدقة هني ترد على صاحبها، ترد إذا كان هي من حرام ترد عليه الإنسان. فهذا من أول ما يعني تمار المال الحرام أنها ترد به الأعمال الصالحة، ما تقبلش، لابد تكون من الحلال الطيب. ثم الأخت أم علي تفضلي.
1: السلام عليكم. حركة شيخ.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
1: شيخ بالله أنا بنستفسر على البطاقة بتاع الدولار الألف والألفين هذه اللي مخصصهم الدولة.
0: نعم.
1: في شنو الإشكالية يعني؟ بدك تتعمق لي فيه بالله عليك يا شيخ.
0: والله تو شب نقول حاضر، تو نجاوبك جواب عام يا أخت أم علي، لأن احنا تو واقفين على مسألة هي نفس سؤالك للأخ عبد الله. حاضر
1: إن شاء الله. شكرا
0: على المقدمة. نجولي بعض لسؤال الأخ عبد الله. الأخ عبد الله هو نفسه سؤال أخت أم علي، سأل علي بطاقة الدولار، نقول له ما عليه فقهاء الدار أن المسألة ممنوعة، الناس ممنوعة، والأخت أم علي قالت نبي تفصيل فيها أو شيء أو شبيه من هذا، نقول يعني الله أعلم والله حيثياتها، مش من ندعيش يعني عندي يعني حاطة بها، ولكن حد علمي أن علاقتها بقضية مكتب الصيرفة أثر عليها بالمنع، هذا حد ما نعرف أن هي يعني من علة المنع في هذا الباب. على كل حال ممنوع الأخذ إلى أن يرحم الله سبحانه وتعالى، ولعلهم يعدلوا طريقة القبض فيها. نجول الأخ عبد الله بعد ذلك عنده سؤال ثاني، قال بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، فهل يجوز الانتفاع منها؟ نقول له والله ذكر الفقهاء الحقيقة في مثل كتاب المعيار، كتاب وهو من كتب الفقهاء القديمة عن نوازل المنشريسي وغيره من المصادر الفقهية، إلى أن الأشجار المثمرة نخيل والله عنب والله غيره، إذا كان في أماكن عامة نقول إحنا في فناء مسجد أو فناء زي ما قال هو الآن مستوصف مستشفى أو غيره، يجوز الأكل منها، هذا من الجائز. وفي نفس الوقت هم أهل المكان اللي هم فيه يقدروا يستثمروها هذه لمصلحة المكان، إذا كان مسجد فيه تمار ما يخلوهاش تضيع، يعني فيه من المساجد فيها نخيل الآن التمر يأكل فيه التراب، ولا تقدروا أنتم تقصوا وتبيعوا لمصلحة المسجد، هذا وقف ريعة يعود للمسجد، وكان خش حد من الناس وكليه منا يأكل معليش. ومثله تماما لما نلقوا إحنا أشجار مثمرة في فينا، نقول إحنا مستوصف ولا مستشفى ولا مدرسة ولا غيره، إذا كان هي بالكثرة الكثيرة جدا اللي ممكن يندفع بها ما يخلوهاش تضيع في التراب، يقدروا هم يبيعوها اللي موجودين ومش يأكلوا فلوسها، يبيعوها وتعود يصرفوها على المكان اللي هي فيه، إذا كان هي مدرسة ولا مستوصف ولا غيره، وكان خش حد من الناس زي الأخ عبد الله بإمكانه يأخذ منها يأكل منها. نص الفقهاء على هذه المسألة أن الإنسان يقدر يتناول من الأشجار التي هي موجودة في مثل هذه الأماكن، فليك أنك أنت تأخذ منها هذه الأشجار يا أخ عبد الله. الأخت أم محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: هاك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: والله من مسألك عليها حكاية 2000 دولار هذا، حتى أنا خذيتها من مصرف، لكن أنا سافرت مش طايلهاش لتونس، وفضلني مبلغ يعني روحت رجعت بين البلاد، كيف نتصرف فيه؟ يعني عادي بعد وصلت في تونس غادي وللعلاج
0: والله انت وانت خذتي للعلاج وهذا ما عندك انت من مال، ما عندكش الا هذا بس ضروره يعني.
2: اي هذا للضروره اني اطلع في بيت
0: خلاص، ما دام للضروره كملي بيه ضرورتك انت، ما دام للضروره انت للضروره والعلاج لابد تو فيه اشياء نقول احنا بتتابعي به ولا لا؟
2: نعم
0: عندك عله ما زال بتتابعيها انت، تبي دواء وتبي شيء ولا لا؟
2: اي طبعا اي طبعا عندي حتى مراجعه.
0: خلاص ما دام عندك مراجعه ربما تبي تولي غادي، هي ما هي الامور الضروره راهي تختلف عليها امور الاختيار. فاذا انت مضطر اضطرار هذا لعل يعني يبقى عندك مندوحه ان شاء الله، لكن اللي غير الاضطرار هذا هو اللي محل الاشكال.
2: ان شاء الله.
0: شكرا. باهي نجول للمساله الاخرى. جاءه الاخ عبد الله هذا اللي سال على الاشجار المثمره اللي في المؤسسات العامه، قال جاءه صديق ليقترض مال على انه شريك بارباح ثم عليه يلزم برد راس المال. نقول له هذا تسلف منك لكن خشك في الربيع بجرته يا اخ عبد الله، لان هذه صفقه ربويه. المفروض احنا نفرق بين الشراكه في المال وبين وبين القرض. القرض ما يكونش الا لوجه الله، القرض ما يكونش الا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني تقرضه وما تبيش مكسب بكل، ما تبيش ربح، لكن من حقك يضمن لك راس المال. امتى ما تبي فلوسك يجيب لك فلوسك، لكن ما يربحكش حتى درهم. هذا اللي انت بديت به كإقراض. لكن لما يجي يقول لك والله ندير لك شريك نعطيك ارباح، هذا الربيع، هذا الربيع جاك من هالباب هذا. فالان انت لابد ترجع للقرض تقول كيف ندير. نقول لك تتحرى، تحرى كم انت قبضت وكم ما زال لك من راس المال، تقتصر على راس المال. اذا كان الظن في نفسك انك انت خذيت راس مالك بطل ما عادش تاخذ. واذا كانك الظن ان ما زال تلحق شوي، كم تتوقع 10 جنيه 100، خذ اللي انت يغلب على ظنك ان ما زال لك، وبعدها خلاص تتوقف بعد رديت راس المال. وعليه الانسان هو ينبغي الحقيقه في مثل هذه التصرفات الماليه في التشارك وغيره، عليه يسال الانسان قبل لا يخوض في القضيه، يسال اهل العلم ويتصل وغيره بحيث يبينون الحلال من الحرام. الاخ حمزه تفضل.
3: شيخ انا بكر اتصلت بك من الساعه 11
0: ايه
3: بخصوص البطاقه هذه بتاع الدولار.
0: نعم
3: عندي دين هيك وشارط علي اني خلص دولار، عرفت؟ وهل يجوز لي ولا لا؟ هذه المساله اللي مختلف فيها بس، عرفت؟
0: لا انت
3: ضرورة يعني نقدر ناخذ الدولار 1000 ونبي 1000 تو بس.
0: انت تو يا اخ حمزه ادامه ماشيين على النمط هذا، ما يصح لكش انت تاخذ منهم الدولار. صاحبك بينتظرك، كانك انت عندك ما تسدد له ولا تبيع شيء من رزقك اعطيه، وكان لا هو ملزم بالانتظار، ملزم بانه ينتظرك لين يوسع عليك ربي.
3: لا ملزم انه ينتظر عادي. أيوه. مش شرط علي اني استاجر
0: له. لا خلاص ما لا ينتظر لين يوسع عليك ربي ان شاء الله.
3: ولا تكي خذيتهم من برا شريتهم شريه، لكن تو قعدي 1000 هيك حصلت فيه شويه ما.
0: والله اذا ما
3: بدكش ناخذ بالبطاقه هذه.
0: لا لا, لا لا لا ما تاخذش، ما تاخذش الا اذا كان نص الفقهاء بالجواز
3: ان شاء الله. الله يرحم عليك
0: ان شاء الله.
3: شكرا شكرا.

0: عندنا بعض الأسئلة. سائل قال: ما حكم نشر مقاطع لبعض الشخصيات مقطوعة أو مبتورة من سياقها بما قد يتغير معناها؟ نقول له هذا من الكذب والتزوير، فيحذر الإنسان مهما كانت هذه الشخصيات، مهما كانت الشخصيات، الإنسان يبتعد عن أسلوب التزوير والكذب. لما الإنسان يقطع نقول حنين كلمة أو أسطور من كتاب أو كلمات من مكالمة طويلة ويجي يركبها على حدا بعضها، هي أحيانا تعطي مضمون سيء، تعطي مضمون سيء. نقول لا لا، أنت يعني كذبت عليه وزورت عليه وزورت. فهذا أسلوب الحقيقة الإنسان يظلم فيه الطرف الآخر، فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم سأل سؤال آخر، قال: هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الفتاوى أو نشرها باسم العلماء؟ يعني بيأخذ وكأنه من الصفحات الإنترنت وينشر. نقول له والله الجوانب الشرعية تختلف، راهو تختلف بينها أن هي مجرد أحكام عامة ومواعظ. إذا كان هي أحكام عامة بتقول راهي الصلاة واجبة والصلاة لها فرائض وفرائضها كذا وكذا ولها سنن، وتنشر تقول سنن هكذا كذا، وبتقول راهو ربي فرض علينا صيام رمضان ومن أركانه كذا وكذا، وحرم ربي السرقة، واللي يسرق ربي فرض حكم عليه القرآن، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أحكام عامة هكي معيش منزلة على حال معينة. هذا ما فيش بأس، تعرف أنت بأحكام الإسلام ما فيش بأس، وتوعظ الناس تقول من الأحكام الشرعية غض البصر، من الأحكام الشرعية لباس الساتر، من الأحكام الشرعية عدم المصافحة وعدم الكلام. هذا طيب كله ما فيش بأس، لكن تنزيل الفتاوى على أحكام خاصة معينة نقول لك هذا ماذا بيك، ما تقحمش نفسك فيه. تقول إن فعل كذا وكذا فحكمه كذا، إن فعل كذا وكذا حكمه كذا. تبقى أحيانا الأحكام تختلف من نازلة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، ولهذا نص حتى الفقهاء قالوا ما يقدر الإنسان أن يجي لكتب النوازل والفتاوى ويبدأ ينزل يأخذ في أحكام منها وينزل فيها على أحكام تشبهها، لأن أحيانا الحكم هو مقيد بقيود معينة قد تكون غير موجودة في النازلة الجديدة اللي أنت عندك. فما تجيش أنت تأخذ قالب لحكم مخصوص وتنزله على حكم آخر، لأنه عبر قال نكتب الفتوى، قال نكتب الفتوى ونقعد ننشر فيها، أحيانا هي مخصوصة لحالة معينة، فهذا الحق ما عندك فيه حق، ممنوع عليك وعلي غيرك أنك أنت تنشر وأنت ماكش من أهل العلم اللي تفرق بين الحالة اللي صدرت في حقها الفتوى هذه وبين يعني الصور العامة اللي أنت بتنزل عليها الحكم الجديد هذا، فأحيانا ما يتناسبش معها. أحيانا اللي شرط أو قيد أو حال يختلف الحكم من حالة إلى أخرى، يختلف زي أحكام الصلاة الآن، من يصح له يجلس ومن يصح له يصلي وهو متكئ، ومن اللي يصح له يعني في سجود السهو وغيره. ما ننزلوش الأحكام بسبب الفتاوى، لكن أنت تبي تعمل دير الخير في عن طريق وسائل التواصل والإنترنت وغيره من غير فتوى، ما تخش بالفتوى، لكن أحكام عامة قول: حرم الله السرقة، حرم الله الربا، حرم الله الزنا، حرم ربي شرب الخمر حتى ولو قطرة، حرم بيعه. أحكام عامة اللي هي جاية في النصوص الشرعية أو مواعظ توعظ الناس بعدم الإسراف، بعدم الكذب، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، تحتهم وهكذا. يعني تجد باب واسع اللي يبي يعني يتعبد إلى الله عز وجل بنشر الفضيلة، وخاصة أن الإنترنت الآن وهذه الصفحات هي مليانة بالفجور، مليانة بالفجور والكذب، فكون يبدو فيه شباب أو بنات ناشطات يبي يزاحموا الشر هذا بيعمل الخير، ربي يعاونهم ربي يعاونهم، لكن زي ما قلنا يجوا للمنحة هذا، للموعظة، لذكر بعض القصص القرآني لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الوعيد، اذكر الوعيد كثير جدا في مسائل عدة، والوعد بالجنة والخير حتى كثير جدا، أنواع الأذكار، أنواع التسبيح، يعني أحكام كثيرة، هي مجال واسع الحقيقة للتعريف بها ولنشرها، لكن قضية الفتوى هذه صعبة. الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: الشيخ بارك الله فيك، أنا تو سألتك على مسألة التعامل مع صديقي اللي هي أني أعطيته مبلغ المال وقال لي بعد نعطيك أرباح وبعدين نضمن لك رأس المال.
0: إيه.
1: أني المدة شيخ قلت لك هي طالت من 2013 2014 تمام.
0: نعم.
1: وهو قلت لك أني تعبني بش أنه هو رد لي رأس المال.
0: نعم.
1: فأني معاش نتذكر هل أني أخذت منه زيادة أو ما أخذتش، ولو أني أخذت مانيش متذكر كم. فأني قلت لك رجعت له وقلت له يعني نبي نستفسر منه يعني أني أخذت منه زيادة ولا لا، فهو قال لي أني مسامح. قلت له أني الأمر ما يتعلقش بيك، هو أني نبي نعرف أني أخذت منك زيادة ولا لا باش نتخلص منه.
0: هو أول الميل
1: فأني نعم. أنا يا شيخ ما عنديش جزم أو عنديش يقين أني أخذت أو ما أخذتش، وهو نفس القصة. فأني هنا نسأل فيك كيف نتصرف.
0: هو ما عنداش الآن نقول إحنا قائمة بأمت أعطاك وقداش أعطاك، يعني مش مسجل عليك نقول إحنا.
1: لا لا لا مش مسجل علي، ما 2013 14.
0: يعني والله اسمع أنت تو يعني. يا أخ عبد الله بتقع مزكي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل، فهمتوا؟ وبتجتهد. غلبة الظن معتبرة، غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية. فأنت شنو اللي يغلب على ظنك؟ كان غلب على ظنك أنك واخد الزايد، تحاول تجتهد كم الزايد يا ترى اللي خذيته، 100 200، طلعهم تتخلص منهم تنفقهم في المصالح العامة. وكانك أنت تتوقع من نفسك أنك ما زالت تلحق 100 200، خودهم. وكانت تتوقع نفسك أني خذيت الحد اللي بالضبط، لا فيه زيادة ولا نقصان، يبقى تتوقف عن الجديد وما عليك شيء. فالحمد لله الإنسان ما دام معتبرة غلبة الظن، امشي بغلبة الظن، دير قعميزة بينك وبين نفسك واجتهد بقدر الإمكان. يا ترى الرقم أنت اللي عطيه عارفة كم؟ زعم تقول اللي قبطه كم؟ هل أني فتته والله ما وصلت لاش؟ وإذا تجوزت زعم قداش خذيت زايد؟ 500 ألف. اللي يغلب على ظنك سادك، وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم.
1: لعله خير شيخ بارك الله فيك.
0: أيوة
1: طيب تعالى.

0: قال سائل آخر قال: ما حكم من يتابع المؤثرين الذين ينشرون صورا ومقاطع تخالف الآداب الشرعية؟ طبعا زي ما قلنا بكري، هو الآن الإنترنت هذا والصفحات مليان بالشر، وكون احنا نزاحموه اللي هو من أهل الخير من أهل الفضل بيزحمهم وبينشر الخير، فهذا مجال طيب ما يخلوش الفضاء للأشرار كله. فذكر موعظة هو جاي قريب شهر رمضان، تبين فضل رمضان وحكمته وشروطه وعلى من يجب، هذه أحكام عامة ما فيهاش بأس. لكن كون احنا نتابعوهم المؤثرين اللي سماهم هو مؤثرين، وش نسمهم مؤثرين؟ قال يديروا في مقاطع مخالفة للأدب، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، وإن كان هم أثروا في بعض النفوس الضعيفة، لكن احنا الحق هم أثروا في منه، أثروا في الأندال اللي مثلهم، لكن الشرفاء والعقلاء ما أثروش فيهم، اللي قاعدين يعني نقولوا احنا في أهل الاستقامة وهذا موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. ولذلك يعني من تابعهمش في مقاطعهم اللي قال مخالفة للأداب الشرعية، مدام هو هذا حاله، غير من ديروش من عاونهمش على نشره، فيه اللي لما جيه صورة ما هيش طيبة ولا مقطع ما هوش طيب بدعوى النبي يتعجب، يقول شوفوا الشر شوفوا، وينشرها باش الناس يقروا ويتعجبوا. لا، نقول أنت عاونتك على إذاعة الشر حتى تسمع بحكاية يعني فاسدة متاع نصب ولا متاع فجور ولا غيرها، ما يبداش الإنسان ينشر فيها ويقول شوفوا شين يصير في البلاد شوفوا، وهو يزيد ينشر في الصور الفاسدة. نقول لا لا، احنا أمرنا بعدم إذاعة الفاحشة، أمرنا بعدم إذاعتها وبعدم نشرها، فأنت ماذا بيك تحذفها، تحذفها مش تسهم في نشرها، وهكذا ما يأتروش في قلوب أهل الإيمان إن شاء الله. الأخت أمة الله تفضلي.
1: ما هي واجبات الغسل للمرأة المسلمة غير متزوجة؟
0: واجبات الغسل
1: المرأة غير متزوجة،
0: ما هو واجبات ولا موجبات؟
1: موجبات.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي تفضل. نعم. طبعا الأخت نعم عندنا اتصال. عندنا الأخت التي اتصلت، الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
2: الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
2: معتش شيخ ربي لا تعتقد.
0: الله يبارك فيك. تفضل
2: شيخ عندي استفسار معلش. انا عندي اجراء في مصر تجاه الوطني تمام. طيب سياره بالتفصيل. تمام. هو معاملتها معاملة إسلامية وسألت عليها تمام وكيل 100%، لكن هذه إشكالية. أنا مقدم على السيارة على سبب نبي نبيعها بعدين. في ناس قالوا لي حرام، في ناس قالوا لي حلال، في ناس قالوا لي يعني أنا نزلت مع السيارة على سبب الغرض البيع بعدين. أنا نبي فلوس. أنا بقول لشيخ أنا مرتها كلفتني السيارة 120.
0: نعم.
2: بعدين نبي فيها 100
0: باهي.
2: بعد ما نملكها طبعا، أنا مش حبيها قبل ما نملك.
0: نعم نعم باهي. تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر.
2: نعم
0: حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. أنت عندك راضي تتابع معنا ولا لا؟ ألو. تمام تمام باهي. نعم عند اتصال. الأخت التي اتصلت قبل قليل سألت عن موجبات الغسل، وإحنا قلنا لها موجب لأن هي عبرت بالواجبات، لأن الواجبات تختلف عن الموجبات. لما نقول واجبات أحيانا الواجبات بمعنى الفرائض، ولأن الغسل له فرائض، له فرائض، لكن لما نقول الموجبات يعني هي الأسباب، الأسباب التي أوجبت الغسل. فإذا كان بنقول الأسباب التي أوجبت الغسل يعني هي عدة أشياء، فمما يذكرونه بالنسبة باعتبارها هي مرأة متصلة انقطاع الدورة الشهرية، انقطاع الدورة الشهرية. فمتى من قطعت الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تغتسل، أن تبادر بالغسل، وإلا هي ممنوعة من العبادات، لأن هذا ما يمنعه الحدث الأكبر، يمنع لمس المصحف ويمنع حتى القراءة طبعا ما دام انقطعت الدورة، كانت في حال انقطاعها تقدر تقرأ المرأة، لكن بعد الانقطاع أصبحت ممنوعة حتى تقرأ من حفظها، وممنوع لها تمس المصحف بعد الانقطاع الدورة، بخلاف ما لو كانت مستمرة. فنقولها ما دام انقطعت أصبحت الآن أنت ممنوعة من مجرد حتى القراءة من حفظك، وممنوعة من لمس المصحف، فعليها أن تبادر بالغسل، وممنوعة من الصلاة، وممنوعة من عدة أشياء. هذا إذا نقول إحنا موجب من الموجبات. طبعا هي قالت غير متزوجة، ما فيش داعي نذكر دم النفساء، لأن هذيك المرأة متزوجة دم الولادة انقطاع. كذلك يذكر الفقهاء في يعني لما يذكروا في الجنابة، لما يذكروا في الجنابة يذكروا لها في أنواع وأسباب الجنابة. الجنابة من أسبابها الإنزال، والإنزال كما هو معروف نزول المني، إذا إما أن يكون في اليقظة وإما أن يكون في النوم، فخروجه بسبب زي ما يعبر الفقهاء بالشهوة يبقى هذا موجب من موجبات الغسل. وطبعا هذا يحتاج إلى موضوعات يمكن متابعتها للتفريق بين الماء الذي يوجب الغسل والذي لا يوجب الغسل، فرقوا بين المني والمذي وغير ذلك، لأن فيهم شبه بالحقيقة، بينهم شبه كبير. لكن وذكروا الجنابة عند النوم، طبعا عند اليقظة قيدها لابد أن تكون يعني بسبب الشهوة مش بسبب خلال في المزاج وغيره، لكن في النوم شرطها للأخت السائلة هي أن تجد بلل في ثيابها، أن تجد بلل في ثيابها. أما كما جاء على لسان الصحابة رضي الله عنهم الذي رأى في نومه أنه احتلم ولم يجد شيئا في ثوبه فإنه لم يطالب بالغسل، رأى كأنها رؤيا، كأنه حلم، كأنه احتلم يعني كأنه نزل منه شيء، لكن لما يستيقظ، نقول المرأة استيقظت أو رجل استيقظ، لم يجد بللا في ثوبه، فهذا لا يطالب بالاغتسال، لا يطالب بالاغتسال إلا إذا وجد بللا في ثوبه. واليقظة أهو حتى هو قيدوه بأن يكون مصحوبا بالشهوة. فهذه يعني الموجبات. ويذكرون منها الإسلام، الإسلام يعني إنسان الكافر والعياذ بالله إذا أراد أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، يعني يمكن ينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يبادر بالغسل، ثم يبادر بالغسل. بعض العلماء قالوا يغتسل وبعتلي شهد، ولكن فيه اللي قال يشهد قبل، علاش؟ مخافة أنه هو يموت، يموت قبل اللي يشهد يمشي لجهنم، يمشي للنار، فباش يسعف روحه، يسعف روحه يقول شهد، يلا شهد وبعتالي برا اغتسل، يعلموه كيفية الغسل، يغتسل ويجي يعلموه كيفية الصلاة والعبادة وكيف يصلي وكيف يتعبد، غريض من أنه خرج من موجبات جهنم النار والعياذ بالله بسبب الكفر. كذلك من أسباب الغسل اللي هو الموت، وإنما وإن كان يذكرونه لكن يقولوا هذا واجب على الأحياء تجاه الميت، لكن هو من موجباته، من أسباب التي أوجبها الموت. فتغسيل الميت، تغسيل الميت، المرأة هني حتى هي متزوجة ولا غير متزوجة يجب أن تغسل كالرجل تماما. فهذه الحقيقة بصفة عامة ما يتعلق بموجبات الغسل. أما الفرائض فهي معروفة، تعميم ظهر الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة أن تكون متوالية، الغسلات، وطبعا يرد بالهم من عزل ما يعزل الماء عن الجلد، يعني مثل اللي دائرة في إظفارها الطلال اللي يقول إحنا زمالطة، واللي مدائرة في رأسها بعض المواد العازلة عن الماء، هذه كلها تمنع من صحتي، تمنع من صحة الغسل. فعلى كل حال هذا باختصار ما يتعلق بالموجبات. الأنجولي الأخ علي قال إجراء مصري في سيارة بالتقسيط للبيع فما الحكم؟ والله إذا كان هو طبعا في الغالب يتكلم على ما يسمى ببيع المرابحة، إذا كان الهيئة الشرعية متاع المصرف قالوا لك خود ما فيش باس، يبدأ البيع إن شاء الله ما على الشيء، تأخذ أنت لأجل البيع، خود لأجل البيع، غير ما تبيعهاش للشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد، بس بيعها لطرف محايد. وهم اللي أنكروا عليه الناس قالوا لك كيف تشريها بمية وعشرة ولا عشرين وتبيعها بمية، هو رزقه بيعطيه بالبلاش، بيبيعها بالخسارة، بيبيعها بالمكسب، أمر يعنيه، أمر يعنيه. المهم هو شراها ودخلت في ملكه بإمكانه أن هو يبيعها كيف يبي. يا أخ علي إن شاء الله لا بأس، ما دامك أنت غير سألت الهيئة الشرعية للمصرف ابتداء قالوا لك عقد صحيح خود، بعدها كونك بتبيعه ولا ما تبيش تبيعه، بتبيعه بالأقل أو بالأكثر، هذا إن شاء الله ما في شيء. بس نوقف هنا إن شاء الله في هالمسألة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح حالنا وأحوال جميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

نحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق، ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4، وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة، من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليهم بقوة السلاح. فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة، هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار، ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية، لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام، الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة، يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذوا أموالهم، يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف، أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد، يتكلم كل واحد منهم عن طموح

0: الدولية ومن شن الأوصاف إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة، كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطاب السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في جعبتهم شيء وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك ولا إخوان يعني يبادون ولا قضية يحملونها، لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات، ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها، يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى، فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات بمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة، 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار، هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم، ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز، وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده، وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب، وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناء، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجع كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها، هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما ويبلغ فيها الشيخوخة قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفّسون عن أنفسهم ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء حال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات. هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في أي مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن وما خفي أعظم، أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر. والحكومة للأسف لا تزال تتكتم. هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود الذين يحكمون الإمارات، هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها، لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة هو ومكتبة، وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها الذكرى ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشياته وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخافون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام، وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق، وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد الحداد وجماعته، انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق، وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله هو لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين، هناك ناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا، كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها، في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوه وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال لم إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرف لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون. ولا تجد إلا الكذب، قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء، الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا بال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي يسموها منظومة محاربة يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم تجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دايم بطاقات، يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز تعال باش تستلمه. يفرح الإنسان فرح شديد، لا دواء يسمي 8000 ولا 10000، قرب يطير بالفرح، ويمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء، قاعدين ما العام هذا كله ما جبناه شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله لا تعلمه الحكومة، تعلمه وهو في رقابهم وفي مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه، أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها، تعلق بإعاشة، بنظافة، عقود وهمية مش موجودة يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارت العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا، ليسوقوه كذبا وزورا باش يسحتوا هذا المال، يكون السحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم، لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادئ الأمر تسمحون للميليشيات تتدخل في المرضى؟ عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها و يفعلون ما يفعلون. هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة، وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7000 و8000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم. بي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولينأخذ 2000 ولي مثله ولا وأنا مثله ولا أحسن منه. قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء، الغلاء كل يوم يزداد كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء، الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك، ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام، وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. أي إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد، يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس، لأنها الآن تصرف من الاحتياط والاحتياط سينتهي. وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات، ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا. في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هذه الدراسة توقف إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شو الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة، تبعتهم يعني الحرس المنشآت النفطية وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا ايش الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة عطتهم مرتبات، حتى احنا بنديروا اضراب وقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا، الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق مرتب جدول مرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع، لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر، وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج، أي ظلم وأي قهر هذا؟ هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط والفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة، ولك تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة. هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة. هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ناخذ بعض الاتصالات. معي الأخ عبد الله من طرابلس.
2: لا، عبد الله من صراطة.
1: من صراطة، تفضل أخي الكريم.
2: تحية لك يا دكتور، تحية من التلفزيون، تحية للدكتور الصادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الإفتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ، طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيلة الدكتور الشيخ يوضح لنا شو جانب يعني وجه الحرمة في برنامج $200 هذا. بارك الله فيك.
1: نعم، في اتصال آخر؟ نعم، ما فيش اتصال آخر. طيب، إذن يبقى شيخنا الأخ لعل يريد أيضا التفصيل في قضية سبب الحرم. نعم، عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الأخ من سرمان؟ الأخ صالح من سرمان. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: عارف طيب.
1: أعطيني سؤالك، بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح، أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك، نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله يش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاع، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول أنا أخذ 900.
1: نعم صالح.
3: أنا نبو التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتب على رحمة والديك، نبي نسمع كلام أنا وصغاري.
1: طيب الأخ عبد الله. نعم نعم، الأخ عبد الله من هربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله، تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي، تفضل يا أخ مفتاح.
5: مرحبا يا أخوي، شو حالك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك، شخبارك يا أخوي؟
1: الله يبارك فيك
5: يا أخوي. معلش شيخ لو يلا اسمع فيه أخوي.
1: هاي نسمعك جيدا، تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس اللي بيين يلموا على بعضهم وفي كل من الحروب وفي كل من المشاكل.
1: يا ريت
5: والله. أخوي ولا لا؟
1: والله أمني عظيمة، الله يبارك الله فيك. نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. نعم الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
4: مصراتة؟
1: أي تفضل أخي. نعم مصراتة تفضل.
4: السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا. عليكم السلام.
4: والله العظيم نقول لك يا شيخ، يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه، لا ينفع فيه جودة. إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى، لا ينفع فائدة فيهم كلام سراق. هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحة، نصحتهم فرجعوا بالعكس. هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم، ما عادش في إنسان تقول هذا راهو اللي قيمة. هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد، ولا تنفع نصيحة فيهم، ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
1: نعم شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد. تفضل، في احد ثاني اتصل؟ نعم الاخ عبد الله من عربان. تفضل يا اخ عبد الله اسمعني، خليك في التغطيه يا اخ عبد الله وكن صوتك واضح. نعم معي عبد الله. طيب اعطيني اتصال اخر اذا كان فيه. نعم يا اخ عبد الله، في اتصال اخر؟ طيب نعم شيخنا بارك الله فيك. ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة، يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
0: أن تبيت في مسكنها، في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها. السكنة واجب ونصح، لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها. ما لزهاش وما ترضوهاش وما يحق لهم أنهم يترضوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، كل القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا، ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية. وعليها أن تبيت بالليل في البيت، ما تباتش خارج البيت. يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا، وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها. ليس عليها حداد، المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا، ولكن لا تبيت من صلاة العشاء. يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
0: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته، يعني أصدره مجلس البحوث، وذكر فيه الأسباب واضحة. كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب، وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان. هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه، كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين. الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر، سعر المصارفة. لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى، من التوثق من أن رقمها الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل، لكن هم يذكروا فيه في السعر، يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر، هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد. فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار، والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما قبل النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر، ولا بعد أسبوع، ولا أشبه متى يتم. فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد. ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد. ودال هذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر ليقدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه عند وتبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار. عندما يكون واقف على الشباك يقول له السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري، بهذه الصورة يصح العقد. لكن هم يبوش يدروا حال الصحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم. احنا ليش مش نتكلموش على الزام وعدم، نتكلموا على انهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب، وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم حكم العقد لا تحل ولا تجوز. حتى لو اعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار، حتى لو قالوا له عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع انه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخذ، ما عنداش مناص الا يمشي، ما عنداش خيار انه يترك. هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي؟ اما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار، لانه محتاج اليه، يسعى اليه بالواسطات. وبالتالي حتى لو كان عنده خيار حقيقة، الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا أن هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي. باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصاري، يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن. الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطين عليه ضمان، حساب يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطلب منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصاحب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها. تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما يدروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يداع في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده؟ ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما ما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لو مجلس البحوث قالهم حطوا العقود في المصارف، فروع المصارف، باش المستكتبون يطلعوا عليها. شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره. لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، ما عندناش مشكلة، هو العقد اللي تعال استكتاب وطلع عليه. لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري.
0: انقطع.
1: نعم شيخنا.
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء يعني.
1: تسمعني الآن بارك الله فيك. نعم إذا عذرا على العطل الخالد الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم حتى نعود إلى شيخنا الكريم. نعم نعم من معي في اتصال؟ نعم الأخ. نعم الأخ علي تفضل يا علي. نعم علي غريان تفضل يا أخ علي.
6: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.
6: رب يبارك لنا في المفتي إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله.
1: الله يسلمك يبارك فيك تفضل.
6: بالله يا شيخ عبد الله أنا مشيت لعمرة مرتين قبل من باب الحرف في مكة أجبرت مساوين على النقاب ما عنديش خلفية أن الطواف ممنوع يعني. رسم علي وعليهم بارك الله فيك.
1: طيب أثناء الإحرام. نعم الأخ صالح منين؟
6: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم أثناء الإحرام علي ولا؟ يا علي تسمعني علي؟
6: نسمع فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
6: أثناء الإحرام إيه طيب. الطواف والإحرام.
1: طيب يجيبك إن شاء الله.
6: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله.
6: نعم بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس تفضل.
7: عبد الله تحية ليك تحية للدكتور الفاضل غريان الفاضل غريان.
1: أهلا وسهلا بك تفضل.
7: الله يبارك فيك يا أخوي بالله نتكلموا يعني توا على السفرات يعني ازدحام الموظفين بالسفرات يعني توا احنا المتقاعدين يعني توا مهمشين يا أخي الكريم توا احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تتعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو مع غلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبوا من فضيلة الدكتور يعني وجه رسالة للمسؤولين يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بالله يعني موظف السفارة 10,000 دولار يعني تو احنا نعم. متقاعدين وبارك الله فيكم جزاكم الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم الشيخ تحدث الآن في هذه الحلقة عن هذه المواضيع بارك الله فيك ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب محمد من طرابلس تفضل يا أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان تفضل.
8: مرحبتين بك الله يرحم والديك.
1: نعم
8: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح تفضل.
8: بارك الله فيك لرحمة والديك وجزاك الله خير إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلماءنا.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله التضامن والمتقاعدين علاش ما يديرومش في توحيد جدول المرتبات ناس قدموا بالله يا شيخ الصادق الهابينة.
1: نعم
8: قاعدين والتضامن نبوم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا اخ صالح. حاضر يا اخ صالح خليك مع الكنترول. خليك يا اخ صالح خليك مع الكنترول. حاضر اعطيني. طيب اعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا كريم بارك الله فيك. المعذرة عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. اذا احببت شيخنا عندنا الاخ علي من غريان يقول انه هو في عمره كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب لبس النقاب أثناء الإحرام فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.
0: كان يعني هما ممن لا يخشى منه الفتنة

0: يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
1: لا، هو إذا كان استبدال ذهب بذهب فهذا لا يجوز. هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيه فصوص كان يوزن فيه ذهب بذهب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع. كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن. فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، فهذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
0: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم،
1: قطع الصوت.
0: إذن نشكرك، شكرا.
1: في قضية ماذا؟
0: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من عملية السحب.
1: أخذ العمولات
0: من عملية
1: من السحب. أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف من أصحاب الحسابات. يأخذون أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار. فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار. هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش ياخذ هو اجره مقابل السحب، لكن اذا كان يستعمل السحب في ماكينه ولا كذا تبي صيانه، للمصرف ان ياخذ اجره مقدار الخدمه اللي تتطلب هذه الماكينه من الصيانه والرعايه، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبه عاليه، لان هذه عقود اذعان، وعقود الاذعان اخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف، هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه. فأنت ما يصحلكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تاخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تاخذ منه 300 دينار. هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا إليه في مسألة 2000 دولار.
0: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. بسم الله.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان، يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء، أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات، في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز، ما عندناش إشكالية. الكلام في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك إثمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال له بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال له نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في حلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب واندبها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: وهذا هو الاستخلاف، تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم. هذا إذن عندنا الاستخلاف هو أن يقدم أو أن يستنيب الإمام أحد المأمومين ليتم ببقية المأمومين صلاتهم، هذا تعريف الاستخلاف. وفيما يتعلق بحكمه، لأن الحكم عن شيء فرع وتصوره كما قيل هو حكمه مندوب، هذا في سائر الصلوات، أما في صلاة الجماعة فإن حكمه واجب. طيب، طالما هو مندوب في الصلوات وليس واجب، إن لم يستنيب الإمام أو لم يستخلف، لم يقل يا فلان أكمل بهم وخرج من صلاته، هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم، وهذا مندوب أيضا أن يقدم أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية، أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم، ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
1: نعم، شوف، يعني هذا فيما يتعلق بالشرط. عندنا شرط للاستخلاف، وعندنا أسباب الاستخلاف. ففيما يتعلق بشروطه أو سببه، اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة، ومنها ما يكون خارج الصلاة. أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان. فإن عجز عن الإتيان بالأركان، ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام، ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان، فهذا عندنا في المذهب لا يؤم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحاء، وإنما يؤم من كان في مثل حاله. فإذا هنا صلاته لا زالت صحيحة، لم يحصل له ناقض ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان. فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة، يتم الصلاة هنا. نعم، في الرعاف عندنا فيها قولان مشهور، المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل، يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا. فإذا ففي الاستخلاف، مع أن لم تنتقض صلاته، لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كانت هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط. لكن فبالنسبة للرعاف، حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول في المذهب رواية ابن القاسم. لكن بالنسبة
0: اللي عاجز على أن الاتيان بالأركان،
1: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره، مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره، لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة قد وجبت، سنة بفرض. طيب، وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها. تذكر أنه على غير وضوء، أو حصل له غلبه الحدث، يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج ويستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم، فإذا هذه
0: الأسباب المتعلقة بالصلاة.
1: قلنا إما يعني أو الأسباب، عندنا ما يكون خارج الصلاة، وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة. الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط، أو يمنع الصلاة بكلياتها، يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه. وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال، مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء، أو نقول حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء، أو شخص أعمى وخشي عليه الهلاك، هذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح. يعني أي نفس، قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا، الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس، من باب أولى إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه، فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره، أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلوات الخمس، وواجب في الجمعة. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورجع مأموما.
1: نعم، إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس، هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف. وعندنا السبب الثاني من، وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة، تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز، هذا له علاقة بالصلاة، ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة ويقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشور رحمة الله عليه: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرفه. قال ورجع مأموما، إذا خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل. لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا يجز لا يجز لا تجزئ إمامته، فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
0: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات عدا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
1: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فمن لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي وهو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: نعم. إذا قال المصنف رحمه الله تعالى: إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
1: طبعا هذا أو عطف على
0: منع.
1: نعم. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم. يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره، صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقوله له خلاص طالما أنت ما خرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذا متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، إذ بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبتان أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقول له لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة. فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتالي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله من حمد. نعم.
0: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
1: نعم، هنا قال مش لو قلنا احنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده حتى لا يأتم به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فلهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر. فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة. مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة. وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها. فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا إذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
0: نعم،
1: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره، حتى يكمل بهم اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمامة بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله لمن حمده، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدموا هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم طبعا لا تبطلوا صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطلوا صلاتهم، لا تبطلوا صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، مع الإمام الأول طبعا مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وبعد قال يا فلان أكمل وما كبرش وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم ويرجعون معه، المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول يرجعون معه، فإن لم يرجعوا لم تبطل لا تبطل صلاتهم طالما أدركوا مع الإمام الأول فرضهم. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم لك هذا شيخنا زي ما قلت، كل بشرط أن لما رفعوا مع الإمام الأول ما يكونوش عارفين أنه هو صار لحدث.
1: أيوة، لو هم عالمين أنه هو صار له حدث ومع هذا رفعوا معاه، هذا التعمد هنا شيخ.
0: نعم.
1: أبطبطل عليهم، لكن إذا هم رفعوا يعني جهلا ما عندهمش معلومة أنه هو انتقض وضوءه، فهو رفع ما قال سمع الله لمن حمده. طبعا لو استمر يا شيخ يئم بهم وسمع الله لمن حمده وكذا، هذا خلاص ربطبط، لأنه قلنا حتى في حالة السهوي والسهو، حالة غلبة الحدث أو تذكر الحدث، إذا لم يبادر الخروج منها مباشرة ولم يفعل بهم بعض الأركان بعد ما حصل له أو تذكر الحدث، فإن صلاة تبطل عليهم، عليه وعليهم، حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم. بالنسبة لصلاة تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف فقال وندب لهم إن لم يستخلف.
1: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين، أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب، فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بأس. نعم،
0: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
1: تبطلوا عليه وعليه، لابد واجب، هذيك واجب عليه انه يستخلف في الجمعة،
0: يعني ما ينفعش انهم يستخلفوا لنفسهم.
1: لا ما ينفعش، لابد هو ان يستخلف، لان الامامة او الجماعة من شروط ماذا؟ صحة صلاة الجمعة.
0: نعم. ثم قال واستخلاف الاقرب.
1: نعم، هذا من المندوبات، يعني لا بأس يستطيع الإمام إذا أراد الاستخلاف أن يستخلف شخص، تقدم يا فلان، وهذا الشخص الذي استخلفه كان في الصف الثاني أو الثالث، ما فيش بس، مش شرط أن يكون في الصف الأول، لكن حبذا من باب الندب والأفضلية أنه يكون في الصف الأول ليسهل عليه التقدم، يندب كما سيأتي التقدم، يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
0: ثم قال: وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
1: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة، قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف، هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى أن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة، يعني وإن بجلوسه، هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع أن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف وكذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف، في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة وحتى لا تحصل شوشر وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية.
0: شيخنا، يفهم من هذا أن لو ما تقدمش الصلاة صحيحة يعني.
1: ما فيش بس، هو لأن مندوب. هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة، طالما مش الجمعة طبعا، إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
0: شيخنا، في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، حيكون الإمام فيه يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه،
1: ولو
0: وعلى الصلاة صحيحة.
1: نعم، لأن يعني شوف، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عاشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة. يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين، يعني العرس، طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود اتساع أو عدم ضرورة لهذا، أما في حالة الضرورة أو كذا فما فيش حتى كراهة، وإحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم والغيره، وإن كان يندب في حقه أن يقدم اللي في استخلفه وهو في الصف الثاني أو الثالث، من المندوب في حقه أن يدب وأن يسير، سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقدم غيره صحت.
1: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي، واستخلفتك قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره، وتقدم ذلك الشخص، صحت؟ قالوا ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم، هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأنه هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا، لأن مندوب في حقي. واضح الكلام؟
0: واضح. نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت، كأن أتموا أفذاذا.
1: استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بس،
0: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف.
1: نعم. ما فيش بس أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بس. نعم.
0: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
1: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو، وصلى بالبعض والبعض الآخر صلوا أفذاذا، طالما في غير الجمعة ما فيش باس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
0: قال كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
1: أي ما فيش بس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر. عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بس، كلها الأمر يعني جائز، ما لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك. أتموا أفذاذا أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
0: حتى لو هو ما استخلفش وفيه اثنين طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
1: ما فيش مشكلة. نعم. هذا ما أشار إليه المصنف يعني.
0: نعم. قال وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
1: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
1: نعم، يعني الخليفة
0: المستخلف،
1: نعم الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا. إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام، وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تم. ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتحة، يكمل هذا إذا علمت، سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها، شرف.
0: نعم.
1: يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قراها الفاتحة وصل في السورة، ماشي أقرأ في السورة، ما عرفناش الإمام هل قرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقولوا لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفان، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: يلا. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط

0: أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة من باب أولى، كان في تكبيرة الإحرام هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة هذه، يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني أنا يا شيخ، طالما حصل لك بعتلي أمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذا يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص ما عشت نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا، لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك جزءا من الركعة يعتد به. آه نعم، لو حصل لك العذر اللي هو يعني غلبة الحدث أو تذكر الحدث في الركعة التي تليها في القراءة أو كذا، لا بأس أن تستخلفني، لكن لا تستخلفني إذا حصل لك العذر في الركعة التي لم أدرك ما جزءا منها بحيث أنها يعتد بها. واضح يا شيخ عبد
1: نعم
0: الرحمن؟
1: واضح نعم. ثم قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت، وإلا فلا.
0: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدركش هو فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكوا عليه مسألة استخلافه يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد يعني قبل أن آتي أنا، في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي يعني إني أنا لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا تو عرفنا بالنسبة من لو تم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذا باعتباري فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيحة. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى أولى الإمام وبنيت عليها الثانية، يعني درت الثانية، إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح. واضح يا شيخ؟
1: واضح نعم.
0: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني، قالوا راو كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين، وبقى أنا شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي، شن صلاتي صحيحة ولا؟ قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره، قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي، صلاتي صحيحة وأموري تمام، يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي. وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا، كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أني بنبني على صلاة الإمام، قالوا هنا أنت وين أدركته؟ هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت هو فاتت الركعة الأولى، وانت بنيت عليها جبت

0: ركعة ثانية، وبالتالي درت تشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين، كان هي عشاء رباعية، ولا الركعة الأخيرة كان مغرب، ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص، وبالتالي نط أنت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصبح. قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو، نتكلم على صلاته هو، صحيح. قال وإلا فلا، يعني إن كان قد بنى على ركعة، يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية، هذا صح صحت، وكان هو بنى على ماذا؟ بنى على الثالثة من صلاة المغرب، بنى بالثالثة، بالثالثة عفوا، بنى بالثالثة من صلاة المغرب، تو بالثالثة من رباعية ماشي، لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش، بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية، ومن باب أولى من صلاة المغرب. قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو. إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام، ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به، باهي هذا اتفقنا عليه. إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل، وباهي هو صلاته ماذا؟ قال هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح، يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه ما بناش على صلاة الإمام، قالوا صلاته صحيحة. وإن بنى على صلاة الإمام، كان هو بنى بالأولى، بالأولى يعني شوف يا شيخ، أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح، قال وإن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة، فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم، وتبطل صلاة من ائتم به، هذا فتناه. وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحة، هذا حتو فتناه. بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه، ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا، يعني سواء في الصبح ولا في صلاة الرباعية ولا في المغرب، كان هو الموضوع في الركعة الأولى
1: أو شيخنا كان الاستخلاف حصل في الركعة الأولى.
0: نعم في الركعة الأولى،
1: حسب بالركعة الأولى هو
0: بدأ من الركعة الأولى، هذا يعني وكأنه استفتح الصلاة مع أنه يظن في نفسه أنه مستخلف، بيصلي صلاة كاملة يعني به. وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف
1: في الركعة الثالثة،
0: الثالثة من رباعي، يعني هو بيقراها أو بيبني على الإمام، ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر، وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة، الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة، وبالتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم، يقولهم قامزوا ما يسلموش قبله، يقوم هو كمسبوق، يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه، مسبوق
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: إن سلم الإمام وقام القاضي أقوال، وهو تول بدأ الإمام، إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة، فهذا بيأتي قالوا يغتفر له، يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا، هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر، وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشاهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة التقديم والتأخير، يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا لا, لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تاملة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاته هو. أو بالثلاثية بنى بهم في الركعة الثالثة من بالركعة الثالثة عفوا من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة، واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا قال، لأن هنا في هذه الحالة
1: جلوسه مش حيكون في محل الجلوس، نعم، والقيامة مش حيكون في محل القيامة.
0: هذا المطلوب، نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة، إذا تموا به كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح، نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: وإن جاء
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت، وإلا فلا.
0: نعم.
1: ثم قال: وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
0: نعم. وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر، تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به، وصار استخلاف استخلفه. هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش، ويقوم هو ويأتي بماذا؟ قال ويأتي بما فاته من صلاة، أيه. أتى بما فاته من صلاة وهم جالسين يستنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا له ما تنوضش أنت، استنى إمامك لن يسلم. فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توه، بعد ما يسلم إمامك في إمامه في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض، تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن صلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية. يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا،
1: نعم،
0: مع أن حتى هو مسبوق،
1: نعم،
0: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأنه حاضر من الأول، هذا هو أحضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفها الإمام وكمل بهم الركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام. لكن إشكالنا إذا كان المستخلف مسبوقا حتى هو وعندنا مسبوق آخر،
1: يا شيخنا كان نقوله مثلا اثنين خشوا للمسجد في نفس الوقت،
0: كويس،
1: خشوا في الركعة والإمام قائم في الركعة الثانية في القراءة أثناء القراءة، حضروا معاه القراءة فحضروا جزء من الركعة المعتد به يعني،
0: كويس،
1: بعدين بعد دخولهم صار عذر للإمام،
0: ايه،
1: فالإمام استخلف واحد منهم وهم مزوز عليهم ركعة ركعة،
0: كويس،
1: هذا المستخلف بيكمل بيبني على صلاة الإمام، بيكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولما يجي في السلام بيشير للمصلين اللي خلفه راجوا شوية يعني لين
0: يجلسوا،
1: ايه، يجلسوا، يجيب هو الركعة اللي فتاته،
0: نعم،
1: والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى يجلس معاهم،
0: ايوه،
1: ما يجي بش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه،
0: نعم،
1: يراجع زي المأمومين
0: لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الإتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
1: نائب على الإمام الآن، هذا هو هذا الإمام الآن أصبح، نعم، مستخلف، نعم،
0: هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف، نعم.
1: ثم قال: كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
0: نعم، تو هذه المسألة الثانية وتو شبهها، يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من، قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين، طبعا احنا عندنا تجوز هنا طبعا خلاف الأولى لكن التجوز بالنسبة لصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتباره بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء، المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية، فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم، هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما. شنو الحل هنا؟ هنا وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول للمستخلف المستخلف في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية، هو الإمام صلى بهم ركعة، المهم يبني عليه صلاة إمامه، طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس،
1: ما يتبعش الإمام،
0: ما يتبعش الإمام في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه، تولي ضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية إنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، أما إنك أنت تصلي معاه ركعتين أنت خارج المسألة. إحنا
1: ناوي القصر وتصلي خلف متم، متم. نعم. هذا ما يجيش،
0: ما يمشيش إنك أنت تصلي ركعتين وتقعد مقعمز، ما تقدرش تسلم قبله، إنما جعل الإمام اللي يؤتم به فلا تختلف عليه. وباهيشين فائدة القصر كأنك أنت صليت ركعتين ولم تأتم به، يعني فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وكذا، وهو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعد تالي قعمزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض أهل العلم اللي قالوا رأوا قول ضعيف في هذه المسألة، تو هذه حولها المسألة جانبا أتيت بها فقط لألا تتداخل، لأن متداخلة في المسألة اللي عندنا، لا المسألة اللي عندنا مسألة أخرى، المسألة اللي عندنا
1: الإمام هو مسافر،
0: مسافر وهذا جائز عندنا. نعم. إن يؤم بماذا؟ بمسافرين أو يؤم حتى
1: مقيمين.
0: بمقيمين. نعم. الأمر قريب، حصل له عذر، هو لا شك أن الأولى كان أن يستخلف شخصا مسافرا، معاش عندنا إشكال لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة، لكن لو استخلف شخصا مقيما نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم، لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر، فصلوا الركعتين وقعمزوا وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا اللي صار إمامنا وهو مقيم وصار لظرف، هذا إمامته صارت لظرف، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم تصلوا ركعتين قعمزوا، ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين، تو المقيم يكمل معه بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم، يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر. فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما، قال أو سبق هو، أو سبق هو. المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق، واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين، في هذه الحالة يعني بينتظروه، الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعتالي يشير لهم اجلسوا سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته وبعد ذلك يجلس خلاص هو تم صلاته، لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضح ولا يا شيخ؟
1: نعم.
0: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
1: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء؟
4: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة، وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس، يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق بنجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة، أن المرأة لما تعلم أن هذه أشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولو مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة، ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولهم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
3: نعم. بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه، تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا ان العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة الى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة اخرى فوق الواجب اللي هي الادب والعرف، يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر، فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن إحنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هكي يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا إحنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد ولما يسجد حتى هو ينكشف، يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديرة، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقول لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديرة. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي. كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة، ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب، يعني يكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء في المسبح، ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
6: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
7: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظناً فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هكي ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن،
3: لا.
7: ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علق يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علق لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون. إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لا ني لا المرأة. هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هيك، يقول لي ولا ما ريت بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم. فقال لي لا ريت لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هيك 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل أقل ما ريتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسأل على العلقة والكذا. إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس. هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
8: بارك الله فيك شيخنا.
9: هذا سؤال آخر عبر البريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح.
10: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج. مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش لم يحج وبذل الجهد، احنا نقوله في القرعة سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب ان الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله اعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني على عكس المدرسة المشرقية كما اذكر، ان الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني انسان منوط بكبر في العمر او مرض مخوف او كذا الى اخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية،
9: نعم،
10: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال و معونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس ما في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، ان ما يضمن لك انك تحصل في المستقبل. انت انا قلت لك الان بالتجربه يعني عقود من الزمن الان، يعني على الاقل احنا عايشين الان مش اقل من 30 عام في القرعه،
9: نعم،
10: عن طريق القرعه يعني ما حصلش في القرعه ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العاديه في العاده يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله اعلم ليس يعني قله لا يتناسب الان القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج يعني قبل لما نشوفه مثلا الاباء في الثمانينات او السبعينات اللي بيحج ما عادش اشكالي على الاطلاق. في سنه في سنه يطلع يقدر يحج يعني الناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعه للبلدان الاسلاميه يعني. لكن الان الامر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطه. الان انا بنحصل الواسطه. اذا ما حجيت حجه الفرض يا شيخ من حقي ان اسعى في من يضمن لي السفر الى بقاع المقدسه أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
9: نعم.
10: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحولوا شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش سرعة؟
9: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
10: نعم. إيه بيحولوا شخص حطوك مكانه،
9: هذا لا يجوز.
10: هذا لا يجوز، أخذت حق غيرك يعني.
9: نعم.
10: وحرمت حرمت غيرك يعني، زي ما انت ما انت لست بافضل منه يعني، هو اخذها بحقه وانت اخذتها بحرمان شخص اخر. وزي ما قلنا الرشوه، والرشوه هذه ليست شرطا تكون اموالا يعني مال فلوس يعني.
9: نعم.
10: بوعود معينه، بمنصب، بمكان، بخدمه معينه، بكذا الى اخره يعني،
9: باي مصلحه يعني،
10: باي مصلحه ايه يعني.
9: هذا كله باب الرشوه،
10: هذا كله يدخل باب الرشوه. هني نعرف واحد مسؤول، واني ما حجيتش في الاصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مره وحاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وكذا وما حصلتش. فانا من حق الواسطه، من دور الواسطه. في امر اخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو حج الحساب الشخصي.
9: نعم.
10: يعني الان لما تشوف المجتمع، بعض افراد المجتمع يعني فيه اللي باع ارضه بشيء الحج، هذا اشترى اخرته بدنيا يعني، دفع يعني اموالا
9: طائله
10: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعه يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
9: اي نعم،
10: هذا موجود.
9: لا يستويان،
10: لا يستويان على الاطلاق.
9: نعم.
10: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبه اجتماعيه مستعد يصرف حتى مليون، بيدير مناسبه اجتماعيه مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج ب 70,000 و80,000 نتكلم عليه الفئه معينه من الناس ممن اغناهم الله بالمال، اتكلم لا اتكلم لعامه الناس، هذا ليس عليه حرج، لا يملك. لكن نتكلم على فئه من الناس يعني اغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعه القرعه زي ما نقول اللي ما عندهمش، لانها ببلاش. انت محاط، انت مستطيع، وانت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج يعني، إنسان خاصة إنسان لم يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز، ولا العكس. لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عندك قدرة انه بيحججك، ما فيش باس. عندك واسطة في احدى من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
9: نعم.
10: يعني مخالفة يعني ترتب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله اعلم ما فيش باس، والله اعلم. فاذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي، فبالتالي من حق الانسان انه يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بيأخذوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بيأخذوا 19 والعشرين لك أنت، هذا شرعا ليه؟ حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه، لو نوع من النوع القسمة العادي لأن نحن القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
9: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
5: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راه ما يذبحوش وراه كذا ورأى ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال، مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معلش، أما إذا كان رقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى أن المستورد أصلا، إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي، حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا، كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم، يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم معاش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي يهشني أنا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة فرقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت، وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني، مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
8: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
7: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
5: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة نقول لها ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر، لكن أنا قلت لا بنشري ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاعة من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخده منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخده منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا أنا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديره يا رسول الله؟ قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيع بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال له؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له بي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد، بي وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا، فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم. هكي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بيحاسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

الإنسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين قيل المراد به النهار لقوله تعالى بعده: والليل إذا سجى فقابله بالليل. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي نهارا. فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحى وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا، بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها: فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى السورة. وأما قوله والليل إذا سجى فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة: والليل إذا سكن، أو إذا أظلم، أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا، أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى والضحى: الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس، فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة، ولكن خولفت

القاعدة هنا ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك والليل إذا سجى، أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو حرف عطف على الصحيح لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره. وإذا في قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن، أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك ما ودعك ربك وما قلى هذا هو جواب القسم، إذن ما قبله هو القسم والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية. فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه، هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده،
فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقل فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر. فالفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب، أو مقدرا كما هنا في قلا وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت، فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا، وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقل فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات، وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك، قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلا وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيئ. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون، وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة، ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر وحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور
علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور، لك والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير، لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومنها أفعل التفضيل. فخير أصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير، وأصبح العرب ينطقونها خير. فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا، يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع، فهما من علاماته. فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف، فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله: ولسوف يعطيك. يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. قدرت الضمة هنا للثقل، إذ يثقل النطق بها. وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول: سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة، ولن يعطيك، فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك. وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم، قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأتي النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى. والله أعلم. وربك رب فاعل للفعل يعطي مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف في ربك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفاء في فترضى حرف عطف مبني على الفتح، وترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي
في قوله وللآخرة، الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء، اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه. وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك ألم يجدك يتيما فآوى، الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخره وأين وما شابه، فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن آج الروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع، قال هي لم ولما وألم وألما، فعد ألم حرفا مستقلا كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام، وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين، فهي ليست من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني أو وجدته أو وجدت الكتابة،
بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى. حروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم، وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا، ولكن هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها، ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء، ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب، أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي. فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. وقيل لجعفر ابن محمد الصادق لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية على هذا ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك
ويحوطونك، وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم، نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندنا السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. مسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به للغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل وديما خلو يقين ولا يظلم ربك أحدا.
2: سؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قاعد يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء أنها لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا يعطي هنا الدينار ويأتي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى رسلنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترق وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز من عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: صحيح. بارك الله فيكم شيخنا.
4: هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف، لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ.
5: السائل هنا يسأل يقول كلما تبت راجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب، ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
6: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ما دام في الدنيا وهو يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان، ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر ذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها، مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء. فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقولوا إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل
2: صح.
6: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديره هني، ومرة معصية، ومرة ضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
2: صحيح،
6: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
2: يشتري من المسك.
6: نعم، وإما أن يهدى له،
2: ومن يهدى له صحيح.
6: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول إحنا الحداد، خش الإنسان اللي ورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
2: أكيد لا شك،
6: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول إحنا طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة، أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداته أدته. إذن هذا هو الجليس السوء، هذا الجليس السوء، حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
2: صحيح،
6: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
2: صح،
6: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
2: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
6: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم أحيانا لا يقدر عليه
2: فعلا،
6: ولكن يظهر لهم أنه مشغول، وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، وينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني خفف لروحه، هي الآثار هذه اللي سقته المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
5: المعاصي،
6: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقوله برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أو ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
5: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
7: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
5: هذا أيضا
7: سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء أسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد. أما يقول عليه 3 سنوات نسدد، هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف معاش موجود، فالان نقولك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل ان لا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحل يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب. هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير. ما يكون شيء لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقولك مش لازم تشري لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول له أنا نبيع لك الذهب بمتاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل منباعش بنجيبه لك. انت تبدا هنا مسوق ليه، وكيل عليه، تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش انا شريت وما قبضتش، ما شريتش انت، انت مجرد قلت له انا بنبيع لك الذهب اللي عندك بما انك انت تاجر جمله وعندك هلبه، اعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هوله، اللي ينباع عندي فيه نسبه، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبه متفق عليها، كملت البضاعه كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هم وناخذ أجرتي المتفق عليها، هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
8: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام.

0: يقول السلام عليكم، فهو سبق وقال السلام عليكم مكملها قبل أن يكمل الإمام، فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمع هيك يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو توضيت ودرت له لصقه

0: وتو قعدت متوضا ونغسل الرجل مع اللصقه. يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
1: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
0: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه.
1: ده؟
0: وبعدين توضيت متوضا واللصقه موجوده.
1: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شنو؟
0: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المي وتمشي الامور.
1: والمية ما توصلش للجرح و...
0: لا ما توصلش.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
0: ويرحم الله والديك.
1: والدينا والديكم. أنا السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصرات يا شيخ.
1: السلام عليكم. نصرات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليك يا شيخ، شو الأخبار؟
1: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبوا إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. بالله معلش.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: ماشي الحال، جزاك الله خير.
1: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال انجرح أصبعي فتوضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي، وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء، حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضى، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي الأعلى عن الأدنى. فإحنا أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نصر والعزة وخذنا الغزة إن شاء الله من إن شاء الله الدعاء.
1: آمين.
3: الله مجعل الدنيا، الله مجعل الدنيا في أيدينا ولا تزال في قلوبنا.
1: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من إحنا ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأن وجد لطم المفسدين عبيد المال والأسقاط على خصة 2000 دولار والفتنة بالنساء، هذا ما عندنا ما نقوله. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة. يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام. تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة 2000 دولار التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصرته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل منكم ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذو اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام، يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقول والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كله كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق، هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الإفتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى ب5 أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولون نقولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد 2 يوم 2 اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بال3 والعيد الأضحى بال4، قالوا الرد 2 يوم، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني، يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مش هكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معنا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مدرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها، وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء. أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد 1 2 3، قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، وممكن بعدها ب2 أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة. هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء. انتشرت الفتوى للناس عامة استمرت الأمور. الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء، وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء، ما عنديش إشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول. وما قالتش دار الإفتاء لي قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسب لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا لي كل لا ألتفت إليهم ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك؟ والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا؟ تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا؟ رأى هم فيهم 30 بند 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد أنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية، أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيم با كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة، وني ما نعرف شو نقولت. لا يقول لي أي واحد تاني غيري ني، ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتانا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، مدام صيب من الناس كائنا من كان قال الحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال حد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال حد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط، أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط، ولا قال ما تتبعوش، ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء، ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله أنصارهم. هذا على فرض إن فيه من قال، هذه مسألة لابد من بيانها. ولو حد قالها من أنصار دار الإفتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية، فأنا أطمئن لفتواهم. هذا ليس فيه عصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما فيه شيء، كلام سليم 100%. أنت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد الـ الـ الـ بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى. هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب. منها أن نشقع لدار الإفتاء، ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدقنيش أني برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لاني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتاخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية، كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد. أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه الاثنين ما بوش يعطوا لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتماع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي ساره، أبدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا 8، تقريبا 8 ولا 9، عادي جدا أن 3 في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، راهو تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا. حتى الفتاوى السابقة انه يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، امر عادي. وهذا مش في دار الافتاء الليبيه، في كل الهيئات العلمائيه يعني اللي فيها مجموعه من العلماء، الايوفي، اللجنه الدائمه بتاع السعوديه، دار الافتاء المصريه، جميع دور الافتاء لما تبي تصدر قول شيء طبيعي انه يكون في مجموعه من جماعه الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسميه بالاغلبيه يكون البقيه ملزمين بالفتوى بهذا الامر. يعني احنا في دار الافتاء مجموعه كبيره من المشايخ يفتون، او رايهم، انا بيش نقول يفتون، رايهم مخالف للراي المعتمد من دار الافتاء. الشيخ محمد بن علي رحمه الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسميه من دار الافتاء انه حرام، وهو من اقطاب دار الافتاء. الشيخ احمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده ايد بيد في موضوع الربا، مع ان فتوى دار الافتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من اقطاب دار الافتاء. الشيخ احمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا، أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا إحنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزوا الشيخ الآخر اللي يقول أيوة؟ أيضا موضوع المرابحة، دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة، وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين ان حصلت نوع من خلينا نقول الشوشره من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والثاني يقول حرام والثالثه مش كيف هيك؟ فجت الامر من دار الافتاء ان المساله التي فيها فتوى رسميه ما تفتيش وانت عضو في دار الافتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك. لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الافتاء لا تفتي بخلافها. وهذا امر حسن، هذا امر حسن. لماذا امر حسن؟ لان تخيل دار الافتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام، بني توشني بنعرف حلال، أنا كشخص متتبع نعرف دار الافتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الافتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الافتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يتقول لك حلال يتقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية إن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي. يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال، والجهة هذيك جو قالوا لا افتينا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف انه حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزه ابو فارس لا، هذاك يفتي بروحه. لكن اني يقولوا لي يقول هيك نقول هيك، يقول لك يقول لك، لان شني هذا فتوى دار الافتاء. اما لو ان يعطوني الحريه في مجلس البحوث والافتاء يجتمعوا الثمانيه ولا التسعه ولا العشره، انت شو رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مساله، يعني يوزعوا عليهم المساله ويقول لهم الاجتماع بعد اسبوع ولا بعد شهر. يجوا العشره يبدو مستعدين، انت شني حلال، انت شني حلال، انت شني حلال، انت حرام حرام حرام حرام حرام. اذا ثلاثه بسته يصدر البيان متاع مجلس البحوث والافتاء بانها حرام. ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا سته ولا سبعه حلال وزوز ولا واحد قال حرام، تصدر بانها حلال. فهذا اللي صار بدون اي مبالغه وبدون اي تهويل وبدون اي شيء اخر. يعني مثلا البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة، دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش. وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش. ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30، فيديروا تصويت 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه. ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أني نقول لك لا لازم، لا مش لازم. أني أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بيعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وأنت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي أنت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا إحنا نأخذه بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي وأني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأله واللي يقول عليه سيف على رقبتي. أقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده. وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولهذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا إحنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي أعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غير المخالف لي اللي أعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي أعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه مش يجيني واحد توا ساق الثالثة اعدادي يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي يعطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها لو لقيتها، ما نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله الألفين دولار أحلال بتكبش فيها لأنك تبي تدير الألفين دولار أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خود راي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلى الاستقالة ولا معناه انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة، يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهاش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح، إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدان احنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدان ان احنا نقولوا الكلام هذا، يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر، صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أنا نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها، ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل، أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة. ولما شبحت الكلام ضحكت، يعني يعني بين حنين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، ومرات والله لغلت واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب ايش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لان احنا بنكفره، لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي، اطلع اقول والله ما نحسبه مشكي، ولا اني غلط في التحدي اللي درته، او على الاقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا امسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أنا متأكد مش حيمس ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم نبي نقولها، نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله. والله كنت منقول تعليق على هذه المسألة، المهم إن شاء الله يكون يعني الـ الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، الـ مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بيضغطك على موافق وقالوا لك تعالنا تعالنا بعد 3 أيام انتبولك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذي دليل وهذا خذي دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، تو حسب ما اللي قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب على بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما هناكش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما طلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلام لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين،
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.

0: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله برخمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض الصالحين.
0: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
0: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد 4 كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح.
2: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: هذا هو الاستخلاف، تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم، هذا إذن عندنا الاستخلاف

0: هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم وهذا مندوب أيضا أن يقدموا أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
1: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
0: نعم. شوف، يعني هذا فيما يتعلق بالشرط، عندنا شرط للاستخلاف وعندنا أسباب الاستخلاف، ففيما يتعلق بشروطه أو سببه اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة ومنها ما يكون خارج الصلاة، أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فإن عجز عن الإتيان بالأركان ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان، فهذا عندنا في المذهب لا يأم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحاء، وإنما يأم من كان في مثل حاله، فإذا هنا صلاته لازالت صحيحة، لم يحصل له ناقد ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان، فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة يتم الصلاة هنا. نعم. في الرعاف عندنا فيها قولان، مشهور المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا، فإذن ففي الاستخلاف مع أنه لم تنتقد صلاته لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كانت هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط، لكن بالنسبة للرعاف حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول بالمذهب رواية ابن القاسم، لكن بالنسبة
1: لعاجز عن الاتيان
0: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره، مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة جماعة قد وجبت سنة بفرض. طيب، وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، يرجع هو مأموم لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها، تذكر أنه على غير وضوء أو حصل له غلبه الحدث يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج ويستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم. فإذا هذه
1: أسباب متعلقة
0: بالصلاة، قلنا إما يعني أو الأسباب عندنا ما يكون خارج الصلاة وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة، الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط أو يمنع الصلاة بكلياتها يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه، وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء أو نقول حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء أو شخص أعمى

0: وخشي عليه الهلاك، هذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح. يعني أي نفس، قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس، من باب أولى إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه، فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره، أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلوات الخمس وواجب في الجمعة. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورجع مأموما.
0: نعم، إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس، هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف. وعندنا السبب الثاني من، وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة، تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز، هذا له علاقة بالصلاة، ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة هو يقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الاتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشور رحمة الله عليه: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرف. قال ورجع مأموما، إذن خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل، لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا تجزئ إمامته، فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
1: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات، هذا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
0: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فمن لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي وهو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
0: طبعا هذا أو عطف على
1: منع. نعم.
0: على منع. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم. يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج، الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره، صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقول له خلاص طالما أنت ما خرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذن متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، إذ بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبة أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقوله لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة، فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتلي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله من حمد. نعم.
1: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
0: نعم، هنا قال مش لو قلنا احنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود، قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش، وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده، حتى لا يأتم به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف، وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ولهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر، فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة، مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة، وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها، فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا إذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
1: نعم،
0: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره، حتى يكمل بهم اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمام بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله لمن حمده، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدموا هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم طبعا لا تبطل صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطل صلاتهم، لا تبطل صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض، اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، الأول تو مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وقت اللي قال يا فلان أكمل وما كبرش وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم ويرجعون معه، المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول يرجعون معه، فإن لم يرجعوا لم تبطل لا تبطل صلاتهم طالما أدركوا مع الإمام الأول فرضهم. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم لك هذا الشيخ، زي ما قلت كله بشرط أن لما رفعوا مع الإمام الأول ما يكونوش عارفين أنه صار له حدث.
0: أيوة، لو هم عالمين أنه هو صار له حدث ومع هذا رفعوا معاه، هذا التعمد هنا شيخ. نعم. أبطبطل عليهم، لكن إذا هم رفعوا يعني جهلا ما عندهمش معلومة أنه هو انتقض وضوءه، فهو رفع ما قال سمع الله لمن، طبعا لو استمر يا شيخ يئم بهم وسمع الله لمن حمده وكذا، هذا خلاص ربطبطل، لأنه قلنا حتى في حالة السهوي والسهو، حالة غلبة الحدث أو تذكر الحدث، إذا لم يبادر الخروج منها مباشرة ولم يفعل بهم بعض الأركان بعد ما حصل له أو تذكر الحدث، فإن صلاة تبطل عليه وعليهم، حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم، بالنسبة لصلاة تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف فقال: وندب لهم إن لم يستخلف.
0: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين، أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب. فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بس. نعم،
1: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
0: تبطل عليه وعليه، لابد واجب، هذه واجب عليه أنه يستخلف في الجمعة،
1: يعني ما ينفعش أنهم يستخلفوا لنفسهم.
0: لا ما ينفعش، لابد هو أن يستخلف، لأن الإمامة أو الجماعة من شروط ماذا؟ صحة صلاة الجمعة.
1: نعم. ثم قال واستخلاف الأقرب.
0: نعم، هذا من المندوبات، يعني لا بأس، يستطيع الإمام إذا أراد الاستخلاف أن يستخلف شخص، تقدم يا فلان، وهذا الشخص الذي استخلفه كان في الصف الثاني أو الثالث، ما فيش بس، مش شرط أن يكون في الصف الأول، لكن حبذا من باب الندب والأفضلية أنه يكون في الصف الأول ليسهل عليه التقدم، يندب كما سيأتي التقدم، يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
1: ثم قال وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
0: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة، قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى أن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة، يعني وإن بجلوسه هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع أن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركع دون الصف وكذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة وحتى لا تحصل شوشر وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية.
1: شيخنا يفهم من هذا أن لو ما تقدمش الصلاة صحيحة، يعني
0: ما فيش بس. نعم، لأن مندوب.
1: نعم،
0: هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة، طالما مش الجمعة طبعا، إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
1: شيخنا في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، يعني حيكون الإمام فيه، يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه، وعلى الصلاة صحيحة.
0: نعم، لأن يعني شوف صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة، يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين يعني العرس طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود اتساع أو عدم ضرورة لهذا، أما في حالة الضرورة أو كذا فما فيش حتى كراهة، وإحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم والغيره، وإن كان يندب في حقه أن يقدم اللي استخلفه وهو في الصف الثاني أو الثالث، من المندوب في حقه أن يدب وأن يسير سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تقدم غيره صحت.
0: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي واستخلفتك، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره وتقدم ذلك الشخص، صح؟ قالوا ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم. هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأن هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا، لأن مندوب في حقي. واضح الكلام؟
1: واضح. نعم. قال وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا.
0: استخلف شخص، استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بأس.
1: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف.
0: نعم. ما فيش بأس، ما فيش بأس. أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بأس. نعم.
1: قال كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
0: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو، وصلى بالبعض والبعض الآخر صلوا أفذاذا، طالما في غير الجمعة ما فيش بأس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا، كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
1: قال كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
0: أي ما فيش بأس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر. عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بأس، كلها الأمر يعني جائز، لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك. أتموا أفذاذا أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
1: حتى لو هو ما استخلفش وفيه 2 طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
0: ما فيش مشكلة. نعم، هذا ما أشار إليه. نعم. المصنف يعني.
1: نعم. قال وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
0: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: نعم، يعني الخليفة
1: المستخلف. نعم.
0: نعم، الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا. إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام، وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تم. ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتحة، يكمل هذا إذا علمت، سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها شرع.
1: نعم.
0: يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قرأها الفاتحة وصل في السورة، ماشي أقرأ في السورة، ما عرفناش الإمام هل يقرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقول لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفان، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط صحة الاستخلاف، فقال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. سبق وأن ذكرنا شيخ في حلقات ماضية ما يتم به إدراك الركعة حتى تحسب لي الركعة أنا كمسبوق. قالوا تدرك بأن أدخل في الصلاة وأشرع في الركوع قبل أن يعتدل الإمام القائم. فإذا أنا إذا أدركت، جيت يا شيخ أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة، من باب أولى كان في تكبيرة الإحرام، هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة، هذه يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني يا شيخ، طالما حصل لك بعد الأمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذن يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص معاش نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك جزءا من الركعة يعتد به. نعم، لو حصل لك العذر اللي هو يعني غلبة الحدث أو تذكر الحدث في الركعة التي تليها في القراءة أو كذا، لا بأس أن تستخلفني، لكن لا تستخلفني إذا حصل لك العذر في الركعة التي لم أدرك ما جزءا منها بحيث أنها يعتد بها. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. نعم. ثم قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدركش هو فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكوا عليه مسألة استخلافها يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد يعني قبل أن آتي أنا، في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي يعني أني يعني لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا عرفنا بالنسبة لو تم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذان باعتبار فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيح. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى أولى الإمام وبنيت عليها الثانية يعني درت الثانية إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح واضح يا شيخ
0: واضح نعم إيه
1: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني قالوا راه كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين وبيان شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي شن صلاتي صحيحة ولا قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي صلاتي صحيحة وأموري تمام يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أنني بنبني على صلاة الإمام قالوا هنا أنت وين أدركته هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت هو فاتت الركعة الأولى به وانت بنيت عليها جبت ركعة ثانية وبعتالي درت تشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين كان هي عشاء رباعية ولا الركعة الأخيرة كانها مغرب ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص وبعتالي نط انت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصباح قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو نتكلم على صلاته هو صحيح قال وإلا فلا يعني إن كان قد بنى على ركعة يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية هذا صح وكان هو بنى على ماذا بنى على الثالثة من صلاة المغرب بنى بالثالثة من صلاة المغرب تو بالثالثة من رباعية ماشي لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية ومن باب أولى من صلاة المغرب قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به باهي هذا اتفقنا عليه إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل وباي هو صلاته ماذا قالوا هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه ما بناش على صلاة الإمام قالوا صلاته صحيحة وإن بنى على صلاة الإمام كان هو بنى بالأولى يعني شوف يا شيخ أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح قال وإن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم وتبطل صلاة من ائتم به هذا فتناه وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحت هذا حتوه فتناه بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا يعني سواء في الصبح ولا في صلاة الرباعية ولا في المغرب كان هو الموضوع في الركعة الأولى
0: أو شيخنا كان الاستخلاف حصل في الركعة الأولى
1: نعم في الركعة الأولى
0: حسب الركعة الأولى هو
1: بدأ من الركعة الأولى هذا يعني وكأن نعم. استفتح الصلاة مع أنها نعم. يظن في نفسه أنه مستخلف
0: نعم.
1: بيصلي صلاة كاملة يعني
0: نعم.
1: وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف
0: في الركعة الثالثة
1: في الثالثة من رباعي يعني هو بيقراها وبيبني على الإمام ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة وبعتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم يقولهم قامزوا ما يسلموش قبله يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه مسبوق
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: انسلم الإمام وقام قاضي أقوال وهو تولي بدأ الإمام إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة فهذا بيأتي قالوا يغتفر له يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة، التقديم والتأخير يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تامة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاة هو. أو بالثلاثية بنى بهم بالركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا، قال لأن هنا في هذه الحالة
0: جلوسه مش هيكون في محل جلوس، نعم. القيامة مش هيكون في محل قيامة،
1: هذا المطلوب، نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة إذا أتموا به، كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح، نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: وإن جاء،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا. ثم قال: وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم، وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وصار استخلاف، استخلفه هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش ويقوم هو، ويأتي بماذا؟ قال: ويأتي بما فاته من صلاة. أيه، أتى بما فاته من الصلاة وهم جالسين يستنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا لما تنوضش أنت استنى إمامك لن يسلم، فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توا، بعد ما يسلم إمامك إمامك في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض، تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن صلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية، يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا،
0: نعم.
1: مع أنه حتى هو مسبوق،
0: نعم.
1: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأنه حاضر من الأول، هذا هو أحضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفه الإمام وكمل بهم ركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام، لكن إشكالنا إذا كان المستخلف مسبوقا حتى هو وعندنا مسبوق آخر،
0: يا شيخنا كان نقوله مثلا اثنين خشوا للمسجد في نفس الوقت،
1: كويس.
0: خشوا في الركعة والإمام قائم في الركعة الثانية
1: به.
0: في القراءة أثناء القراءة حضروا معاه القراءة فحضروا جزء من الركعة معتد به يعني،
1: كويس.
0: بعدين بعد دخولهم صار عذر للإمام،
1: ايه.
0: فالإمام استخلف واحد منهم وهم مزوز عليهم ركعة ركعة،
1: كويس.
0: هذا المستخلف بيكمل بيبني على صلاة الإمام، بيكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولما يجي في السلام بيشير للمصلي اللي خلفه راجوا شوية يعني لين
1: يجلسوا
0: يجيب هو الركعة اللي فتاته،
1: نعم.
0: والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى هو يجلس معاهم،
1: أيوة.
0: ما يجي بيش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه،
1: نعم.
0: يراجي زي المأمومين
1: لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الإتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه. إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
0: نائب على الإمام الآن، هذا هذا هذا الإمام الآن أصبح نعم مستخلف.
1: نعم. هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف. نعم.
0: ثم قال كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم. تو هذه المسألة الثانية وتوشبهها يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من، قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين. طبعا احنا عندنا جوز هنا طبعا خلاف الأولى، الأولى لكن التجوز بالنسبة لصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتبار بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء، المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية، فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما شنو الحل هنا؟ وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول للمستخلف في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية، هو الإمام صلى بهم ركعة ولا المهم يبني عليه صلاة إمامه، طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس
0: فيها
1: ما يتبعش الإمام في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه، توا لضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية إنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، اما انك انت تصلي معاها ركعتين انت خارج المسألة، احنا نتكلم
0: ناوي القصر بتصلي خلف متم
1: متم
0: هذا ما يجيش
1: ما يمشيش انك انت تصلي ركعتين وتقعد مقعمز، ما تقدرش تسلم قبله، انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وباين شين فائدة القصر كانك انت صليت ركعتين ولم تأتم به يعني، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركع وكذا، وهو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعد تالي قعمزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض اهل العلم اللي قالوا راهو قول ضعيف في هذه المساله، تو هذه حولها المساله جانبا اتيت بها فقط لئلا تتداخل، لان متداخله في المساله اللي عندنا، لا المساله اللي عندنا مساله اخرى، المساله اللي عندنا
0: الامام هو مسافر
1: مسافر وهذا جائز عندنا. نعم. ان يؤم بماذا بمسافرين او يؤم حتى
0: مقيمين.
1: بمقيمين. نعم. الامر قريب، حصل له عذر، هو لا شك ان الاولى كان ان يستخلف شخصا مسافرا، معاش عندنا إشكال لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة، لكن لو استخلف شخصا مقيما نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم، لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر، فصلوا ركعتين وقعمزوا وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا
0: اللي
1: صار إمامنا وهو مقيم وصار لضرب، هذا إمامته صارت لضرب، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم تصلوا ركعتين قامزوا، ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين، تو المقيم يكمل معه بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر، فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما. قال أو سبق هو المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين في هذه الحالة يعني بينتظروه الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعتالي يشير لهم اجلسوا سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته، وبعد ذلك يجلس خلاص هو تم صلاته. لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته، وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضحة ولا يا شيخ؟
0: نعم.
1: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيها أشبه الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
6: المعتدة
5: مطلق.
6: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
5: إيه؟
6: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه، والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا لا يتطلب إذن. نعم.
5: بارك الله فيكم شيخنا.
7: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قالهم: الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
8: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
8: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
9: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
8: عندي سؤال ثاني شيخ.
9: فضلي.
8: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا، ومشي هيك هم ندعيت على روحي إن أنا نجيب صفار، ما يصير ليش صفار.
9: إيه بقى؟ أنت الآن يعني تقولي إنك ما عندكش صغار توا.
8: إيه.
9: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي، أمر بسيط، مش أنت ما تربطيش الأمر وتقولي معناها أنا دعيت معناها ربي استجاب، وممكن يصير، لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا، ولهذا لا تيأسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل على الرقم 092-092-17-0. إذا لم تكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: هل يجوز للأب أن يفرق بين أولاده في العطية؟ مثلا يعطي واحدا منهم فلوس أكثر لأنه محتاج أو لأنه ساعده أكثر. هو يجب التفرقة بين العطية وبين الإنفاق. الإنفاق لا يجب فيه العدل، بل يكون بحسب الحاجة. يعني شخص مثلا عنده ابن مريض والآخر صحيح، والمريض يحتاج إلى الإنفاق أكثر من الصحيح، فهذا لا ينبغي أن يسوي بينهما. يعني إذا أنفق على المريض مثلا صورة بمئة دينار، فلا يجب عليه أن يعطي للصحيح 100 دينار. أو إذا مثلا ساعد ابنه الفقير في أمر لم يستطع أن يؤديه، ليس واجبا عليه أن يعطي ابنه الغني مثل ذلك. فالإنفاق شيء، طبعا هذا في الأصل، عندنا اتصال. السيد عبد الفتاح، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. صباح الخير.
1: لبس عليك.
2: نهارك طيب.
1: الله يبارك فيك.
2: عندي سؤال، نبي نمشي للعمرة.
1: ايه.
2: بالتقسيط عن طريق المصرف.
1: بالمرابحة يعني.
2: ايه، يعني قدمت ورقة للشركة هذه، الشركة هم عندهم شراكة مع المصرف.
1: ايه تمام، بإذن الله تسمع الإجابة. عندك سؤال تاني؟
2: إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
1: ماشي ماشي. فقلت النفقة شيء والعطية شيء آخر. الأصل في النفقة أن تكون على البنت ما لم تتزوج، وأن تكون على الابن ما لم يبلغ. فإذا بلغ لا تصير النفقة واجبة على أبيه، لكن عندنا احنا لين يتزوج ابوه ينفق عليه، حتى بعد ما يتزوج ابوه ينفق عليه. فماذا الناس اعتادوا تسمية هذا الأمر بالنفقة، فحتى زي ما قلت واحد فقير واحد غني واعطيه للفقير وما اعطاش للغني لأن الفقير محتاج، هذا يعتبر أمرا جائزا لا حرج فيه. عندنا اتصال السيد أبو أحمد. السلام عليكم.

0: شوية بس خلي نفهم يعني أبوها توفي إيه.
1: لا ما توفيش قاعد حي هو لا حي
0: با
1: إيه لكن تنزلها عن البيت يعني
0: با
1: تنزل على البيت أساس أنه هو تخته هي يعني
0: با تمام وبقية الورطة قالوا وافقنا
1: إيه موافقين هم تنزلونه حتى هم يعني تقرروا
0: با والبيت إيه. هذا من اللي ساكن فيه حاليا
1: هو ساكن فيه هو
0: ولدها
1: ساكن فيه
0: قاعد ساكن فيه يعني
1: ايه مكان مقيم فيه
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى ماشي ماشي السلام عليكم. فهذه النفقة كما قلت لا يجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي افعل ما تشاء. الآن العطية المفردة جاء واحد بيعطي لبعض الأبناء دون بعض ليس نفقة لا هو مهني عليهم في النفقة وأمورهم تمام ولكن يريد أن يتفضل عليهم بأعطية من الأعطيات قد تكون جائزة إذا كان هذا التفضيل لسبب شرعي مقبول مثلا ابن دائم الملازمة لأبيه أو يشتغل معه مثلا في المزرعة والبقية لا يشتغلون أو ابن فقير جدا والبقية أغنياء أو ابن كثير الطاعة والبر وأبناء ليسوا بهذه الطريقة إذا كان بهذه الصورة فيجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض يجوز لا حرج لأن عندك سبب شرعي للتفضيل. سيد المهدي
2: سلام الله عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ألف مليون لا بس عليك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك بخير إن شاء الله يا رب.
2: هدي تبقى 2000 دولار
0: مصرفين إن شاء الله خير يا رب.
2: إن شاء الله طهور يا رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
2: لا بس عليك بالله لو سمحت يا شيخ يطالة عمرك إن شاء الله يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب العالمين في طاعته يا رب العالمين.
2: بنفسك عليه بديك تفهمني هذه دوة هذا إخواني هذا صوفي هذا مدخلي هذا مش عارف شيني والله ما عاد عرفنا إحنا هذا شيني يكونوا وشيني كذا نتبعوهم نتبعوهم
0: باي تسمع تعليق إن شاء الله.
2: وبالنسبة عندي سؤال ثاني لو سمحت في المخرج
0: تفضل.
2: الله يجزيه خير ما عاد تسمعوا في الأذان في إذاعة دار الإفتاء
0: أو بإذن الله تعالى يعني معاش تسمعوا فيه ولا معاش يجيبوا فيه ولا شني
2: معاش يجيبوا فيه مرة واحدة
0: بياون بإذن الله تعالى رسالتك وصلت
2: وني
0: نزيد نأكد عليهم بإذن الله تعالى شوفوا إذا كان فيه خلل ولا هم سياستهم هكي ولا شني صار بالضبط. تبقى المسألة الأخرى إذا أعطى لبعض الأبناء دون بعض ولم يكن له سبب شرعي هل هذا محرم أو مكروه؟ بعض العلماء يقولون محرم وبعضهم يقولون مكروه فقط وليس محرما. هو ظاهر الأدلة يدل على التحريم حقيقة وإن كان مذهب المالكية ليس على التحريم لكن لما تشوف حديث النعمان بن بشير قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور بيعطيه في رواية أرضه في رواية بيعطي ولده النعمان بيعطي لولده بشير بيعطيه أرض أو في رواية عبد ولما بيكتب لمرأة مرت هذه اللي هي أصل المسألة قلت له أكتب الأرض أو العبد هذا بالعكس هو بشير هو الذي أعطى النعمان بن بشير قال له قلت له من نرضاش لين تمشي تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فمشي هو للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدك نحلت مثل هذا يعني أعطيت حيلة يعني إحنا حتى نقولوا لها حيلة أعطيت تبرع أو هبة لكل الأبناء ولا هذا

0: بس. قال لا هذا بس. قال لا إذن أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. الجور الظلم، والظلم محرم. هذا قول المالكية ومن يقولون بأنه ليس محرما. قالوا لو كان محرما لما قال له أشهد على ذلك غيري، لما أعطاه إذن أن يشهد غيره معناها المعاملة صحيحة. والجور قالوا بمعنى الميل هنا وليس بمعنى الظلم، أو قالوا هو محمول على أنه ليس له مال غيره، هذا هو بس. فالشخص اللي عنده أكثر من مال يقدر يعطي لواحد وبعد فترة يخطر له يعطي للتاني ويعطي للتالت، لكن هذا اللي عنده أعطاه وتمت خلاص. وعلى كل حال عند المالكية إذا وقع هذا الأمر، سواء قلنا حرام ولا مكروه، فهو يمضي. يعني واحد أعطي لولده أرض وما أعطاش للبقية، وهذاك حازها واخدها، سواء قلنا حرام ولا قلنا مكروه ولا قلنا اللي هو، أراه الإبن هذا يختص بهذه الأرض إذا حازها قبل موت أبيه. خلاص الأرض لي، ما يقولوا لاش لا حرام ولا كذا، عاود اقسمها علينا مرة ثانية. هو يبي يتبرع يقول والله يعني باش بوي ما يقعدش في يحاسب يوم القيامة في مسألة حلال ولا حرام ولا مكروه ولا اللي هو، هيا نبي نردها للورثة. هذا جايز، ما قال شكي وقال نبي رزقي، فهو رزقه. أن اتصال السيد أبو محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي كيف؟
0: الله يبارك فيك.
1: كيف؟
0: أيوة.
1: الحكم في
0: التليفون. شنو اللي حكم شنو؟
1: من يقول باي التليفون لما يتكلم ويتكلم مع واحد يقول باي، عرفت؟
0: هاي يقول باي.
1: إيه.
0: بدل يقول السلام عليكم والله في أمان الله يقول باي.
1: إيه يقول باي. ولما
0: تقول ذلك تقول ما تقولها، يمكن يقول فلان يبغى
1: يقولها، ما تسمع الإجابة
0: هاي. إيه ولما تقول ذلك تقولها، يعني مصر على إنه يقولها حتى لو تنصح ما يبيش يعدل.
1: إيه.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ سالم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لبس عليكم.
2: بارك الله فيك، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك. تفضل يا سيد سالم.
2: أنا يا شيخ سألت أنا سؤال، قال لي تسمع الإجابة؟
0: لا، شن سألت ترى؟
2: أنا نبي نسأل على موضوع $2000 ما حكمهم في الإسلام والتأمين العام التكافلي، هل هو تكافلي أو تجاري؟
0: أما التأمين العام،
2: التأمين العام تاع الضمان، الضمان الاجتماعي، التأمين تاع العلاج، البطاقة العلاجية، هل هي تجارية أم تكافلي؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: هو مش حتكون إجابة، لكن سيد أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بس عليكم.
1: لا لا دكتور بنسأل معلش يعني.
0: تفضل.
1: لا يا شيخ أنا عندي معاملة مالية ما هي ماشي، أنا واحد مثلا لمسافر شيخ أنا وياه، هو طبعا يدور بطرق السيارة، هي طرق السيارة غادي موجودات في منطقة هي وما عندهاش فلوس، أنا عندي البطاقة بتاع البطاقة الشرائية هذه.
0: إيه.
1: قلت ما دام ما فيك مولى مرة ثانية، وانا عندي بطاقة كنت اعطيتها بالبطاقة الحساب، هو طلع 5200 دينار اتصلت بالبطاقة هني، وبعدين لما روحت انا هناك رجعت نفسي قلت واني اعطيت الراجل الفلوس بالبطاقة، هو بعدين على طول طلع من الحوش جاب لي الفلوس 5200 دينار، انا ما صرفت شيء قاعد الفلوس. نبي نسأل المعاملة هدية صحيح ولا غير صحيح؟ انا مش رطش عليه قلت اعطي لي كاش ولا اعطيني صب لي الحساب ولا كذا،
0: سلمت له الصف
1: يعني
0: مجرد
1: انا ما عندي
0: شيء. ولا هو قال لك راه برد لك نقدا، ما قال لكش.
1: لا قال لي لا قلت له.
0: خلصت عليه وخلاص.
1: ايه خلصت عليه لما رجع مرة ثانية.
0: ايه
1: انا عندي البطاقة شيء ساعت عليه 5200 دينار.
0: تسمع.
1: حتى الحوش قال يستنى خلي بنعطيك الفلوس.
0: تمام تمام.
1: الفلوس. الفلوس ما صرفت شيء مقاعد.
0: واضح واضح السؤال يا سيد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن واضح تسمع الإجابة بعون الله تعالى. ماشي سيد أبو خالد. سيد أبو خالد السلام عليكم. تفضل السيد أبو خالد. سيد أبو خالد
3: ألو
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. الله يا شيخ بالله بنسلك بالله
0: تفضل.
3: عندي الاخوه اللي نخدموا كله كل نحس معصوا فيه نبول الحمد لله، ولكن بعدين اخوي جاب لي فوق الحوش وبحر بعدين توفى
0: غرر شويه
3: قالها تو بعدين ارجعوا لك وانا الوحيد. هل حق لي بنطالب بالحق الهدايا ولا ما
0: غرر شويه؟ قلت انت اخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك
3: خاف في الحوش هو.
0: يا سيد ابو خالد قلت اني اخوي اللي نخدمه بيه نعطوا فيه لبوي ولا؟
3: قلت انت اخوك اللي تخدمه بيه تعطوا فيه لبوك. العب يا شيخ
0: باي. وبعدين شو صار؟ نقص صوت الراديو باش ما يصيرش.
3: المهم يعني بعد تم الفلوس اللي عند الشبالي عند بوي اختي قالها فيني الحدايا بنبيعهم وبعدين رجعهم لك. بعدين هو توفى قبل اختي، هل انا الحق عندي طالب بهم بصيرتي الوريث الوحيد؟
0: اني ما فهمتش يا سيد ابو خالد.
3: اي نعم وبعدين هو توفى اختي.
0: يا سيد ابو خالد غير نقص صوت الراديو باش ما يصير صدى صوت ونتلخبطوا انا وياك.
3: انا عم بابا
0: نقص صوت الراديو باش ما هو صوتك يتكرر عندي ما فهمتكش راه.
3: الباحة
0: بسبيل الله تسمع فيه يا أبو خالد.
3: قلت لك هل بلني سيفت الوجه الوحيد مطالبة بها بلن بسرحة؟
0: ما لي غير ما فهمتكش يا سيد.
3: الواحد ساعد فيه ما فيش منه فايدة
0: يا سيد أبو خالد. يا سيد خالد غير شوية بس معلش تسمع فيه.
3: نعم
0: تسمع فيا؟
3: ما نسمعش فيك يا شيخ.
0: با ما وني نبي نفهم ما فهمتش منك مزبوط. أنا نبي فهمت منك إن أنت وخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين.
3: لا يا شيخ وضح لي أنت خلالي ما نسمع شيخ منك خلالي
4: منك مزبوط. أنا نبي فهمت إن أنت وخوك اللي تخدموا بيه تعطوا فيه لبوك بعدين.
0: سيد أبو خالد يا سيد أبو خالد يا ريت إذا كان تسمع فيا تنقص صوت الراديو وتسمعني من الهاتف لأنني نبي نفهم منك مرة ما فهمتش نسمع في صدى الصوت وأنت تسمع في صدى الصوت فيا ريت تنقص صوت الراديو. عندنا اتصال مني أخت أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا أخوي ابني طولي توفى.
0: إيه يبدو أن انقطع الاتصال. يا ريت تعاود بينا تعاود الاتصال أخت أم علي. السيد عبد الفتاح قال بنمشي للعمرة بالتقسيط عن طريق المصرف. هذه مرابحة توفر فيها الشرط الثاني لأن احنا نشترط في شرطين لتكون المرابحة جائزة. الشرط الأول أن تكون في المصرف لجنة شرعية ومراقب شرعي في كل فرع، وهذا تقريبا متحقق في كل البنوك الليبية الآن والحمد لله. كل البنوك الآن الليبية لها هيئات شرعية والمراقبين غالبا المفروض ما دام في هيئة شرعية أن يكون فيه مراقبين، هذا الشرط الأول. فهو قريب الآن متوفر، فمعاش قريب نقوله لنا شرط أصلا. يبقى الشرط الثاني وهو أمر مهم، ألا يبيع الشخص السلعة لمن اشتراها منه. وهذه في السيارات والحاجات الكبيرة في آلية من المصارف، لأن لا يفعل هذا الأمر، وهذا أمر حسن. يعني مثلا مصرف الواحة الزبون الذين يريد أو الذي يريدون التعامل معه يقولوا له لو شريت السلعة اللي أعطينا لك حلي مرابحة للزبون أرى وانت عندك كذا حساب بنخصم منك كذا ألف ولا مبلغ من المبالغ، هذا كله باش لا يقع بيع العين المحرم. هذا في السلع العادية. في مسألة المرابحة في العمرة لا يتصور هذا الأمر، لأن الغالب الذي أقدم عليها يريد العمرة لا يريد أن يتورق. التورق يشري سلعة بالآجل بسعر غالي ويبيعها بحالة بسعر أقل طمعا في الورق اللي هو النقود الفضة. فعلى الأقل احنا في مسألة العمرة عمرنا ما سمعنا حد شرى كرسي وباعه، لا هو يمشي للمصرف يقول لهم نبي عمرة، يقولوا احنا واخدين 20 كرسي ولا 30 كرسي من الشركة الفلانية ب10,000 مثلا ونبيعون لك ب12,000، واخدينها ب7 ونبيعون لك ب10، واخدينها ب1,000,000 ونبيعوا ب1,500,000، المهم هكي. فهذا جائز، لكن بشرط ألا يبدأ في الدفع قبل الذهاب إلى المصرف، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا. يعني مش عني نمشي نقدم في الشركة وندفع 3,000 حق التأشيرة ولا اللي هو، وبعدين لما ما نقدرش نتم نمشي نقول للمصرف مولوا لي هذه المعاملة ونعطيكم الربح، لأن بعدين يولي سلف جرى نفعا، معاش يولي مرابحة في العمرة. أخت أم محمد،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: قلت لك أبوي كان يخطب الحرير، قادم لي واحد حول الحرير فضة كاملة وهذا الشخص ما دفعلاش الفلوس متاعها، بعتلي ما أبوي توفى باهيو، وتو هذا الراجل حتى هو تو توفى وطوى جو الحوتة يبو يعرفوا كيف، واني قلت ليه لابد لنشتا اسمه ذا الافتع قداش ناخده منهم من القيمة عليه قبل ولا توى.
0: هم تفهم تعرفوا على قداش تفهموا ولا ما تعرفوش؟
6: لا ما نعرفوش، هو ليه تحت نقول قريب 25 عام دو هادي، لكن بوي دي يقول عليه يقول هذا كلادي في خودي
0: حولي
6: شكرا بارك الله فيك.
0: ماشي السلام عليكم. فقلت العمرة بالتقسيط غالبا هي أدخل في الحلية من مسألة السلع، لأن السلع يمكن بيعها لنفس الشخص ويأخذ مقابل ويصير من بيع العين المحرم أو من التورق الممنوع، لكن العمرة لم نسمع بهذا الأمر. الغالب أن من يأخذ العمرة مرابحة إنما يريد أن يذهب، لأنه ما عنداش كيف يلم حقها كامل، لكن يقدر يدفع بالتقسيط، فهذا جائز بحول الله تعالى ما دام الشرط الأول وهو توفر الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي في كل المصارف، أو الشرط الثاني متوفر بإذن الله تعالى يكون ذلك الأمر جائزا. أخت أم محمد، يا أخت تسمع فيها؟
6: إيه نسمع
7: ما فيه.
0: انتم اتفقوا على اي سعر؟ يعني تقول لا نتفقوا على سعر توا غالي هلبة مرات ما يخطر لهمش وما يخلصوكمش، ولا تتفقوا انت مع سعر 25 عام ممكن كان بزوج جنيه ولا 3 جنيه ولا الله اعلم بقداش، فتتضرروا انتم. تعالوا في الوسط، قولوا مثلا توا يسوى بيت قداش يسوى هو توا؟
7: اسكت يسوى رقم
0: هلبة،
7: رقم توا شلتنا الحوالي قدة كاملة حريل وقدة كاملة قول 10 ولا 15 ولا
0: ما انتم تعالوا في الوسط، قول له باش ما نظلموش احني وما نظلموش انتم، اعطونا 5000 ولا 7000 ولا 3000، المهم رقم حنين هيك ما يضركمش انتم وما يضركمش هم، ما يضرهمش هم.
7: اسمع قبل فدكتان تقريبا 1200 حاجه
0: باهيه، وتو ب 10000
7: حتى قبل راهو يسوى راهو ولاش واجه قال راهو اللي خدمته له بقلب ورب وتطليع وحاجه كويسه وحرير وفضه تعرف قبل حتى هو راهو في صومعه راهو. ايوه
0: توا انتم شديروا تفاهموا معاهم على اي سعر يرضي الطرفين، غالي رخيص جايز، كان رخيص اقل من 1200 انتم تنزلتوا على حقكم، وكان غالي مثلا 7000 ولا 8000 هذا زياده على دين البيع فهو جائز ماهوش حرام.
7: أيوة.
0: وبالتالي اتفقوا زي ما تبوا انتم السعر اللي تتراضوا عليه انتم الزوز وما يضركمش انتم وما يضرهمش هما. طيب وما يجيش معاكم انتم 100% وما يجيش معاهم هما في 100% جايز
7: محتاجين مدابينا سلطنا الخط طوى في هلبة حتى قدم باعوهم ذلك ارقام في
0: ما يختي شويه بس يختي
7: كامل فضه كامله
0: ما هو شويه يختي مرات انتم تشدوا في 10000 يقول لكم اي خلاص اي ماناش عاطينكم اي فهمتي فديما انتم مرات تنزلهم شويه بالرضا باش تحصلوا انتم
7: لا احنا شو بنقولوا كما قلت انت يسوى كذا كذا وانتم قدرت بتدفعوا باهي
0: لا ما تقولهم شكي عاد بعدين يعطوكم 1200 بس لا قولهم تعالوا في القدو خلي مثلا ديروا ب 5000 6000 مثلا يبدو هم فرحانين ان ما دفعوش 10000 وانتم تاخذوا 5000 خير من
7: انا شفت لك راه حاجه اكثر من 10
0: لا
7: كامله حي كامل اكثر
0: المهم تعالوا في النصف افضل
7: ان شاء الله
0: ليكم راهو ليكم انكم ما دام ما تعرفوش الثمن الاول ليكم انكم لان لو تعرف الثمن الاول مفروض يكون بالثمن الاول
7: لا ما نعطوش باش تفقوا لغنيه هي هيك نعرف حاجه هي هيك كان اغلى حوالي تقريبا 1200 1500
0: حاجه زي هي لا كامل. تعالوا في الوسط واتفقوا تعالوا تعالوا في الوسط واتفقوا على اي سعر يرضي الطرفين وحلال عليكم وعليهم ان شاء الله
7: اي الشيخ خليني بنسالك حاجه ثانيه عندنا قضيه ورث شو اسمها ورث شو اسمها عم راشدي باهي كان معها شو اسمها سيدي عنده معها في الورث
0: سيدك اللي هو ابوك
7: ما طاش في الورث
0: سيدك اللي هو ابوك يعني
7: لا في شبانيه
0: شبانيه
7: يورث مع يورث هو اخوته في ورث وهذا اخوه الصغير ما عطاهمش الورث
0: كلوه في رزقه يعني
7: وبعتلي كل واحد من اخوته دقايق من امه وابوها طعم وهذا اخوه من بول ما باش يعطي بدي يصوم فيه يقول خذ حصتك 5000 خذ حصتك وهو هذا المبنى يساوي فهمي جاي في موقع مونتاج ويساوي مشي شو اسمها بعد ما هو مات مرته بعاته
0: من اللي مات الشخص اللي ما باش يخلص
7: ايوه قاعد يسوي فيه مره يقولوا خذوا 4000 مره 5000 كل مره يقول لهم كلمه فهمي هذا اخوه من ابوه اكبر منه هو الاول مشي بعد ما مات
0: غراجه شويه غراجه شويه يا اختي غراجه شويه اللي مات عند أولاد من زوجتين ولا؟
7: لا اللي بوه
0: أولاده كلهم أولاده خلاص مدام كلهم أولاده معناه كلهم يورثوا وهذا كلالة حقه
7: هذوك كلهم أعطاهم هذوك كلهم خلصهم
0: إلا هذا إلا أب زوجك ما باش يعطيه
7: أيوه لا بي يعطي أخوه من بوه لا بطريق مات هذا يا عشان اخوه قاعد ولده قاعد يسوي فيه ولا خذ 4000 خذ 5000 بالحصه تسوى اكثر كمان وهي جايه في موقع ممتاز موقع كويس بكل بعد ما مات خلى مرت الرزق مرت حكيت تروح زيها قالت لي من ما ياخذوا هذا الرقم الفلوس ما يا ما يا ما بيش نعطيكم بكل قديش بعتي قديش حصتنا ورينا ورق ولادي قالوا احنا ما ناخذوش حاجه الا ما تورينا قديش بعتي شنو ورق شنو هو قالت لا خذوا هذا المبلغ يا تحطه في جامعه يا تحطه في مدرسه ما بدوش ياخذوا وخلوه له في رقبتها
0: با
7: ايوه
0: هم غلطين هم غلطين هم اسمعيني شوي
7: هذا لو
0: هم غلطين هم
7: ودوا اولادي حتى
0: هم غلطين
7: في رقبتهم مش يخلصوا يعطونا فلوس شد حسب قداش باعوا وكان هذا ما نبوش بكش يعطينا يعطونا اكثر من حقنا
0: ولا اسمعي اسمعي شوي
7: قداش باعوا شد خططنا
0: يا أخت أبو محمد هم غالطين هم مفروض اخدوه وطالبوا ببقية حقهم
7: ايه
0: لكن هيك توا ممكن يضيع عليهم حقهم كامل
7: ايه هيك قال قلت لك أني هذه مرتا أني قلت لك ما نوريكمش لو رد
0: لا لا أنتم توا الحل متاعكم مادام مش طيبين على رزقكم تمشوا للقضاء وتشكوا فيها في الشرطة وخلي يجيبوا قداش باعت
7: ما هو الاسم
0: من اللي ما باش
7: واحد
0: من اللي ما باش
7: قالت احنا نتحشموا حتى قبل جوزي يقول انا كانت بنت عمي ومرت عمي وفي العيله كلهم قالت ما نقدرش وكان قال هي محتاجه راني خليتولها اما هي مش محتاجه
0: والله تبوا تاخذوا بحقكم امشوا للقضاء ما عندكمش الا هيك تقعدوا تتفرجوا على حقكم وما تاكلوا في بعضكم ما قعدوش المشكله
7: شخصي ما نبيك اسمها كلمها انت
0: من هي هذه؟
7: هي في العيلة
0: تبيني نكلمها ني؟ والله عادي وخذي رقمي وابعثي لي رقمها ونكلمها بالك ربي يهديها و...
7: أيوة خاطر هي في العيلة هي في العيلة بيك تبيلها خاطر شين قال قلت أنا لوحهم في مدرسة ولا في جامعة وحني ولادي محتاجين يتامى مدبية نكمل بيهم
0: محتاجين ولا مش محتاجين هذا حقكم ويجب تاخذوه على كل حال
7: وعندها قريب 100 مليون عندها مش حتى قصيصة يا ريت والله كان ما عندهاش وقولوا معليش وغير جوزي ما باش يشكي فيها قال لي إنها في العيلة أمه قلت لها اشكي وأما قلت لا اسم واحد ما فيش
0: والله أنتم توا حرار لكن أنت توا خذي الرقم من الـ الـ الـ المخرج وابعثي لي رقمها واسمها ونحاول بالك ربي يهديها
7: يا ريت يا
0: ان شاء الله, الله خير
7: تربح فينا الاجر
0: ان شاء الله خير
7: يعطيني رقم خاطر ما عنديش راديو
0: تو يقول لك
7: هذا الرقم اللي اتصلت بيكم
0: ما تسكريش انت غير ما تسكريش تو هو يعطيك الرقم هاي السيد محمد يبدو ان انقطع الخط السيد ابو احمد قال زوجتي ابي او اب زوجته تنازل عن البيت لزوجته وبقية الورثة تنازلوا ووقعوا على ذلك في محرر العقود وعندما سألته هل خرج أبوها من البيت قال لا لا زال مستمرا في سكنه في البيت هذا يا سيد أبا محمد أراه لا تعني شيء الكلام هذا كله هذه هبة باطلة سواء من بوها ولا من خوتها هبة باطلة من بوها لأن بيوعد ساكن فيه إلى أن يتوفى الله عز وجل وما يصيرش حيازة قبل الوفاء والهبة التي لا تحاز قبل الوفاء المعنى الحيازة أن يتصرف الموهوب له اللي هو زوجتك في الشيء الموهوب اللي هو البيت تصرف الملاك عندها مفتاحة تصينة ديرة تأجرة لا مدام أبوها قاعد معناه ما تقدرش تتصرف فيه تصرف الملاك وبالتالي هبة باطلة تنازل الإخوة هذا تنازل عبثي هم هوش ميرات ليهم باش يتنازلوا عنه هذا قاعد رزق بوهم على شنو بيتنازلوا لو توفي الأب وقلنا هذه هبة باطلة وجو الأبناء قالوا احنا بنتنازلوا لحقنا لأختنا هذاك بعدين يكون مقبول لأن هم بيطلعوا وهي بتحوز البيت وتصير هبة نافذة لكن الكلام هذا نقول لك راه انتم متعباش عليه غالبا، الله اعلم انتم بحالتكم، لكن غالبا هذا تنازل الان لانه ما عنده شيء. الوارد هذا اللي تحكي عليه اخوها ولا اختها تنازلوا لانه ما عندهم شيء. لكن لما ربك ياخذ امانته في الاب ويجوا يقولوا له مروا عندكم ربع البيت ولا تلت البيت والهبة هذيك باطلة وتنازلكم أنتم باطل، أنا مش حيسيبوا هذاك الوقت. يعني هذا نقول لك فيه 95%، لأن كلام هذا مجربين مئات المرات، ممكن إنه ممكن الناس في الوساعة تتكلم ولما يبدأ الرزق ليها فعليا يتغير الكلام. الآن الأخت ولا أخوها ولا أختها تنازلت لأن فعليا ما تملك شيء في البيت، فتقول هي خلينا نتنازل. لكن يوم يجوا يقولوا لها راه هذه هبة باطلة وعندك ربع البيت والبيت يسوى مليون وتحسب الربع يطلع 250,000، راه ما عادش تعب عليه. غالبا ممكن هذا يقولوا باهي، لكن غالبا ما عادش تعب عليه. فلابد أنت تتصرف التصرف اللي تخلي الهبة هذه نافذة، بعدين تصل كيف تولي نافذة ممكن، لكن بالطريقة هذه لا تنازل الأب ينفع ولا تنازل الإخوة ينفع. ولو الباري عز وجل أخذ أمانته في أبيها رأوا البيت هذا سيبقى لجميع الورثة بما فيهم زوجتك. سيد محمد،
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: فضيلة الشيخ نهارك طيب ولا بأس عليك إن شاء الله.
0: الله لا يوريك بأس، الله لا يوريك بأس.
8: طهورا إن شاء الله، أنا قبل شوية سمعت واحد يقول طهورا إن شاء الله ما كنت
0: شيء مريض. إن شاء الله خير، لك شوية بردة بس بسيطة الحمد لله.
8: بسيطة إن شاء الله طهورا إن شاء الله.
0: آمين يا رب. أجمعين أجمعين يا رب العالمين.
8: الأمور طيب والأهل كل بأس.
0: الحمد لله رب العالمين.
8: والله يا دكتور أنا بدي ناخذ منك دقيقتين كزيادة وقت.
0: تفضل.
8: أنا نبي منكم إرشاد وتوجيه على برنامج الوضع اللي تمر به البلاد توا، قصدي المشاكل اللي تمر بها البلاد توا، إذا كان أنتم في وسعكم أنكم أنتم تقوموا بتوجيه عام، قصدي للجهات وكل قاطب والجهات المسؤولة ديروا مثلا توعية عامة للشعب هذا اللي صراحة انتهى وما عادش عارف الطريق اللي يمشي فيها. إحنا بدينا بمشكلة الكهرباء، الكهرباء دي أثرت على الإدارات، أثرت على محطات الوقود، أثرت على الناس في أعمالها في مساكنها، وترتبت على عدة أمور، وبعدين خشينا في أمور أخرى، يعني ضرب خزانات النفط، ضرب محطات الكهرباء، سوى تسكير حقل الشرارة، تسكير الزق، قصدي هالأمور كلها هذه يا دكتور راهي بتؤدي بالبلاد إلى شفا حفرة من الانهيار. فإذا كان في إمكانية من حضرتك، وأنا عارف أنه أنتم قانين بواجبكم زيادة، ولكن نتمنى توجيه من سيرتكم ومن كل المشايخ في دار الإفتاء بدون تحديد، يعني مش حلقة ولا اثنتين ولا ثلاثة، حتى يتم توعية الشعب، يعني تصحيح المفاهيم، تصحيح كذا.
0: إن شاء الله.
8: أرجو أني أنا أكونش معترض
0: عليك. إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد علي، بارك الله في حرصك على البلاد وثقتك في دار الإفتاء ومشايخ.
8: نعم.
0: وتلك بارك الله فيك. نعم. في حرصك على البلاد وفي ثقتك في
8: والله يا دكتور يعلم الله، يعلم الله أن احنا يعني في وضع يعني لا يسمح بالتمادي فيه.
0: صحيح.
8: والأمور هذه كلها يعني أصبحت جزء منها مفتعل، جزء منها مش عارف إيش، وكيف التأثير
0: والله الظاهر أنها كلها مفتعلة مش جزء منها.
8: أيوة
0: الظاهر أنها كلها مفتعلة الحقيقة يعني.
8: لا أي بالضبط. يعني تو معقولة يعني يعني مع احترام نحن أساتذتنا وعلمونا وضرونا ونحترم قطاع التعليم وزي ما يقولوا يعني نركع لهم ركوع تكريم، ولكن لا هذا لا يعني يعني أن تنتج في بداية فصل دراسي وتخبر المدارس. يعني نفس التعليم يا دكتور خارج الملاك، يمشي الجماعة اللي خارج الملاك هذا يعتصم ويدير وكذا، لكن الأستاذ اللي داخل الملاك ومكلف بجدول هذا المفروض يكون بواجب، ما دخلش انا حتى من ناحيه شرعيه لي الحق ان يقوم باعتصام ولا تعطيل المدارس ولا كذا ولا.
0: والله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني
8: والله يا دكتور يعلم الله، يعلم الله ان الواحد احنا بالعاميه يا دكتور نقول الواحد والع فيه النار على هالبلاد
0: هذا
8: اللي مع الاسف الشديد ما فيش حد حاسها، يعني كل قطاع يبي زيادة الرواتب وكل قطاع يبي الرفاهية وكل قطاع يبي كذا. يا رجل بشين قدمت للبلاد بعدين يا سيدي اطلب أدى اللي عليه واطلب بواجبك.
0: والله هذا ما يعني يقوله فضيلة المفتي ومشايخ دار الإفتاء، أنت قدم واجبك وما تعتصمش وما تديرش وطالب بحقك، اضغط بطريقة تانية، عندك نقابة عندك كذا، لكن بلاش شندم بالطلبة. بالله هو التعليم أصلا ضايع من عند غادي وتزيد أنت على ما بيه.
8: أيوة بارك الله فيك.
0: ولو لو لو طبقنا، أنا طبعا نتكلمش على التعليم، نتكلم على كل القطاعات في ليبيا. يعني مثلا نشوف قطاع الطب، شنو مقدمين الأطباء الليبيين؟ للأسف يعني الوضع سيء، ما هوش كويس. شنو مقدمين المعلمين؟ يعني زمان لما ممكن حسن الوحيدة اللي دار عثمان عبد الجليل قال أنين بندير امتحان جودة أداء للمعلمين، ما بوش يوافقوا لأن عارفين أن كان يبي يديرها ثلاثة أرباعهم مش حيطلعوا باهين. مدرسة خياطة تقري في فيزياء، مدرسة خياطة تقري في فيزياء، ومدرس لغة عربية يقري في هندسة، ومدرس الهندسة يقري في دين. والحكاية أنت أظنني الليبيين كلها يعرفوها هذية. مدرسات في الابتدائي مش عارفين يقروا سورة ألم نشرح لك صدرك. مدرسات أنا ما نقولش كلهم ما يقدروش، لكن الوضع مزري جدا. الوضع مزري والله، الوضع مزري في التعليم، في الصحة، في الكهرباء، في كل شيء الوضع مزري. وكل زي ما أقول
8: أنا طلبي على جهاز سماحتي في المقاطعة دكتور، أنا طلبي أن كلكم أنتم الدكاترة الفضلاء والشيوخ اللي في دار الإفتاء قصدي يديروا يعني زي ما تقول برنامج مستمر على كده، هذا مش حلقة وثنتين، تستمروا في البرنامج هذا حتى ممكن يتكون رأي عام. الرأي العام هذا ما يأثر يدير حاجة، يعني مش معقول الناس تقبل بكل شيء.
0: والله
8: يعني القبول بكل شيء دكتور والله إلا مصيبة. حتى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الواحد يقبل حتى قلبه يولي يصمد، مش عارف أنا الحديث
0: قصة يعني. قصة والله قصة يعني تستغرب الناس.
8: والله إحنا عارفينكم أنتم قائمين بواجبكم وعارفين أنكم تعبين وأنت خدمتم جزء من المجتمع هذا العالم اللي يعاني منه الناس، ولكن يعني قدرتم حقكم في هالمكان، فإحنا والله رأت عندنا ملجأ إلا إلى الله وإليكم
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين.
8: فقوموا سمحني في الطلب هذا أنكم أنتم تقوموا بتوجيه مستمر يوميا ومع المحطات الإذاعية الأخرى إذا كانت تسمح لكم، كان فيها خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
8: والله إحنا رأي عام حتى تفهم الناس على الأقل حتى تتلمس الطريق زي ما يقول.
0: والله يعني اسمع، هو قد يكون في الأمر اختلاف وجهات نظر، لكن اللي نعم. ني واثق فيه والله ما فيه شيخ يقدر يدير حاجة ويقصر، اللي هيك واثق فيه. لكن أحيانا الفكرة أنه يقول لي مثلا لو نبي نتكلم ديما الناس بيقلقوا مني وبيديروا لي مشاكل، ممكن تكون في وجهات نظر، لكن أنا متأكد أن أي شيخ همه على البلاد وهم أن الناس يصلح حالهم بإذن الله تعالى. لكن إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير يا رب يا رب.
8: زي ما قلت لك يعني معلش هي الاستمرارية
0: بإذن الله.
8: تذكر إن الفكرة تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. سيد أبو أحمد يبدو أن قطع الاتصال. السيد المهدي في سؤال طويل شوية وسؤال قال معاش نسمع في الأذان في إذاعة دار الإفتاء الليبية، ما نعرفش هل هم سياسة الدولة ولا في إشكال سياسة القناة ولا كذا، لكن بالتأكيد يا أخ المهدي رسالتك وصلت بمجرد أنك أنت قلتها، وأني بإذن الله تعالى نزيد نأكد عليها. إذا كان مثلا قال والله سياسة القناة والسبب 1 2 3 ممكن نذكره، وإذا كان قالوا لا هذا أمر غير قابل للنشر الله غالب، لكن بالتأكيد رسالتك توصل بإذن الله تعالى، وأني معك أن الأذان ينبغي أن يعرض أو تقوم القناة بنشر هذا أمر ينبغي أن يكون بإذن الله تعالى. الرسالة وصلت ونزيد نأكد عليها. عندنا سيد جمال.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد جمال، لا بأس عليك.
9: الله يبارك فيك يا شيخ عبد المحسن، الله يبارك فيك، نشكركم هذا البرنامج الطيب، رب يحفظكم سلام.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
9: يا شيخ محسن والله قاعد قوة يا شيخ، نخت معاش 700 ما زادوه لا حتى الآن. تو دولار زادوا يا شيخ، 10 دولار تو شيخ، ما زاد بيزيدوا أكثر بس يعني سيدي ايش سيدي ايش معاش عندي محسوب ياكل يا شيخ، معاش عندي محسوب ايش الدوار 700 شنو يجيب يا شيخ، لا تو ما زادوش يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله نكبة
9: تعبين الناس هلبة، والله معاش عاد قدره حتى المدارس وهم حكت الأطفال ما يقدروش يشوا كراسات بس يقبل ميتة، ما عندهم بس يشوا فلوس حزاتهم المعالم الدواء بس واحدة باقي كان قبل أصبح قدات طولت 500 وضروري ياخذ دكتور، قال كل يوم دخل الأحباب حبل صباح الليل
0: شرفية هذه؟
9: يعني 500 كل يوم يعني الدواء يعني قد شو بيجيب 700 يا شيخ؟
0: لا لا ما يديروا شيء والله، والله ما يديروا حاجة، والليبيين يعني في ظنك عظيم غالب الليبيين، لكن بإذن الله تعالى تسمع توجيه للمسؤولين لعلها هذه النصيحة تجد أذنا صاغية فتتحسن الأمور بإذن الله تعالى. سيد أبو أحمد.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيخ أنا عندي توضيح، بس سمعت الإجابة
0: بتاعك في موضوع التنازل
10: لو باعت البيت،
0: لو
10: باعوا البيت
0: باع
10: فلوسها مثلا واشتروا بيت مثلا أكبر كان والدها معها.
0: لا لا ما ينفعش، لا يعني شوف شوف الابن لما يوهب لابوه ولا الأب لما يوهب لابنه،
10: نعم،
0: ولا الزوجة توهب لزوجها ولا الزوج يوهب لزوجته، قالوا إلى إذا الزوج وهب لزوجته واستبر في سكناه هذه هبة باطلة. علاش؟ لأن ما حزتش الزوجة باعتبارها تتبع الزوج وهو باق في رزقه. العكس يمشي، لو الزوجة وهبت بيتها لزوجها وقعدت ساكنة تمشي، لأن المرأة تبع الزوجة تبع للزوج، فيعتبر بقاء الزوجة مع الزوج تبعي وليس أصلي، فالهبة صحيحة. نفس الشيء لو زوجتك اللي هي البنت شروع حوش تاني وقالت لي بوها اسكن انت وهي قعدت ساكنة معاه، في الحقيقة الزوج هو اللي تبع للأب، هو اللي تبع للابنة، ولا الابنة هي اللي تبع للأب؟ الابنة هي اللي تبع للأب، إلا إذا باعوا الحوش واعطوا الفلوس لزوجتك وزوجتك قلت لهم توا نبني لكم حوش هني تقعدوا ساكنين فيه لين رب ياخذ أمانته، إذا هيك تمشي.
10: أيوة.
0: إذا كان بهذه الطريقة تمشي، لأن الآن ما هوش سكنه في الحوش والأب تنازل عن الحصة لأنه قاعدة، أو مثلا في طريقة تانية مثلا إنه يبني عمارة 3 أدوار ويعطيها حوش تسكن فيه تمشي، الحوش هذاك الدور اللي سكنت فيه ولا الشقة اللي سكنت فيها تقعد لها مدام مفتاحها عندها ومسكر عليها وكذا والأب ما يقدرش يخش إلا بإذن تمشي، فيبيعوا الحوش ويعطيها الفلوس هي اللي تبني وتسكنهم، يا يبيعوا الحوش ويبنوا عمارة ولا فيها شقق ولا أدوار ويعطيها دور معين أو شقة معينة وتسكن فيها، هيك يتمشوا هذول الاثنين يمشوا.
10: لو سلمت بالطريقة هذه سلم الحكم الشرعي فيها، يعني هل هي يعني حتى ولو فوتها مطالبوش وكذا واحد هل هو حلال ولا حرام؟
0: لو ربي خذي أمان أخوتها قالوا له حلال عليك تولي حلال عليها.
10: بعدين
0: لأن حتى هي هيبة باطلة، لكن أخوتها تنازلوا عن حقهم في الميراث فيمشي، لكن أنا قلت لك ما تعباش عليه الكلام هذا، 95% مش حيصير منه.
10: صح.
0: ممكن يصير، ممكن يصير، لكن نتيجة زي ما قلت لك الحالات اللي نعرفوها هم ما يبوش يسيبوا بعد ماخدوا حصتهم، تبي يسيب هو مش واخد حصته. يعني كثير من الناس الأب يهب له أراضي ويحوزهم وهو حي، ويهب للبنويت حوش العيلة ويقعد ساكن فيه. نقول هذا هي باطلة. توا مفروض تقول أنت ما دام أخذت أراضي وكذا خلي الحوش للبنويت حتى تبرعا. يقول لك لا لا لا، ما دام الشرع قال حصتي ولا ما تابع ليه، فما بالك هذا أبوهم ما أعطاهم شيء، حيكونوا أشد تعلقا بالمال. إيه لكن ممكن، هذا كلامي زي ما قلت لك، ممكن 5% يصير مع أخوت زوجتك، لكن ما تعباش عليه. راح
10: أنا
0: حنصير نريد نتواصل
10: معك، بنطولش على
0: المستمعين، إنهم
10: حنصير
0: نتواصل
10: معك على
0: الخط
10: في وقت ثاني إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
10: بارك الله
0: فيك. ماشي. السلام عليكم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. السيد مصباح، السلام عليكم.
1: السلام عليكم شيخ محسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لبس عليك اليوم، إن شاء الله طهور.
0: الحمد لله، الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله ربي في ميزان حسناتكم، إن شاء الله جميعا
0: توحدوا أجمعين
1: كلهم.
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان يا شيخ محسن.
0: آمين.
1: نسلم عليكم، إن شاء الله لبس عليك.
0: الله يبارك فيك يا سيد مصباح، بارك الله فيك. بارك الله فيك، عرفتك يا سيد مصباح، بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك.
0: والدينا والديكم يا رب العالمين. يا رب العالمين. ماشي، السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ المهدي قال والله شندوة هذا إخواني وهذا صوفي وهذا مدخلي وهذا كذا، ومن انتبع منهم؟ انت تبع اللي فيه الخير منهم واترك الشر اللي فيهم وما تدوراش. بعضهم يكثر العبادة ويسب العلماء والناس، أنت أكثر العبادة مثله وما مالك ومال الناس، لا تسبهم لا تدورهم. بعضهم إذا كان صح التعبير يعني يعالج قلبه من أمراض الدنيا والتعلق بها، ولكنه مثلا كثير البدع. مثلا انت اخلص قلبك لله زي ما هو يدير وما تتبعاش في البدع متاعه. هادو حركيين ويساعدون ويفعلون ويقدمون للناس الخير، وهذا امر حسن تبعهم فيه. عندهم امر تاني سيء ما تتبعهمش فيه. هيك إذا كان الإخواني هو الصح اللي خذيت منه الباهي متاعه وسيبت الشين، كان الصوفي هو الصح خذيت الباهي منه وسيبت الشين، كان المدخلي هو الصح اللي خذيت الباهي منه وسيبت الشين، وهكذا هيك يدير. والباقي انت مالكش بعلاقة إخواني ولا كذا. أما أني نقعد نسب في فلان لأنه إخواني، ولا نسب في فلان لأنه مدخلي ولي ما نعرفاش بكل ولا ما جربتاش. يعني حصلت في شرعنا واحد يتناقش هو واحد جاره للتاني كبير، والشاب هذا شو قال له شكلك انت اخواني، وقعد يعيط له. قال له يا سيدي اعتبرني اخواني، والله قال له ما نعرفه ماني الاخوان ولا. قال له عمري خنبت لك حاجة، عمرك عاكستك بنويتك، عمري ضيقتك في حوشك، عمري كذا. قال له شهادة لله. لا قال له بيك انا الاخوان يديروا في الحاجات هذه، شو مشكلتك معاهم انت إذا كان هم هادو ولا غير أنت الإخوان ولا غير الإخوان؟ أنا ما يعنينيش ولا صوفية ولا في. اللي تقول له صوفي خلاص معناه كفرت، قلت له عليه واحد كافر. تقول له مدخلي معناه خلاص واحد كافر. تقول له كذا ما عاش يشبح للخير وللشر اللي فيه، يتبع في الأمور الخيرة ويترك الأمور السيئة، أو على الأقل يشكر على الأمور الخيرة حكامة بيش تبعة وتلومة على الأمور السيئة. لا خلاص عندي ني طبعة إخواني صفتنعت على طول، إن شاء الله كان قدامي وشيخ جامع وحافظ القرآن وكذا وكذا، ماذا ما جت والتانيات اللي زيهم الصوفي والمدخلي وبقية الأشياء. لا، ينبغي للإنسان أن يأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، لما قال للصحابي حاجة صح ويستفيد منها قال صدقك وهو كذوب، فخذ منا الصح وباقي الكذب متاعه ما تبعاش فيه. قص على ذلك كل الأشياء، الخير اللي في أي جماعة مسلمة خذها منهم، والخطأ والزلل ومجانبة الصواب اللي فيهم أتركه، هيك تلقى روحك حصلت من كل واحد الخير متاعه وتركت الخطأ، ما نبوش نقول الشر متاعه، تركت الخطأ متاعه ولا المخالفات متاعه، فتلقى الله عز وجل اليوم القيامة أنت أمورك طيبة بغض النظر على ذاك شني عنده ولا شني ما عندهش. عندنا السيد يونس.
2: السلام عليكم دكتور عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد يونس، لبس عليك
2: صلى الله عليه وسلم شفاء العاجل إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
2: طيبة ورحمة
0: آمين يا رب، آمين يا رب.
2: ناخذ من كلامك الأخير هو التصنيفات وهذه السعادة اللي مبلينا به، يعني حتى على العقل ورغم أن الشرع واضح في المرضية يقولوا مساوي أخيك لا تمنعك من ذكر محاسنه. ومن قال من أسرع الناس ما يكرهون قالوا فيه ماذا يعلمون. حقيقة مش عرف البلوى اللي بدينا بها دي، ما رحلها الكفار اللي هم نعتقدوا كذا ويسرعون لنا بلد وحاجات ما رح ناخذ منهم شيء، ما للأسف والله العقل واليدد. أنا أسأل الله أن يهدينا ويصلح حالنا وبارك الله فيك وتبارك، ومنا زي مكررها مرة ثانية والله لزة سياسية زمنا يجنبوها، لأن والله اللي دعاتنا وعلى ما نطبع ذلك من كفين مصطين من الواحد ويلقى من بياز وعمل صهير بامتياز لكل شيء. فأنا سأبقى نفتخ بأفكارنا ونضع الأشياء في معلش إنسان نسكي للعلماء، ولا كراء والله مش في وجهكم والله ما أنكم قصرين، لأن احنا نضطر ونتكلم وانتم ما نقصكم لسان والله نقصكم حكمة، لكن والله إلا من غيرة ومن حبنا ليكم وحبنا لبلادنا العزيز.
0: بارك الله فيك. ربي يحفظنا. آمين. آمين يا سيد يونس. بارك الله فيك يا سيد يونس. سيد أحمد.
3: شيخنا الفاضل يوم الطيب نعرف عيد مبارك.
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: سؤال ووجهة نظر يعني.
0: باي تفضل.
3: السؤال ذاك اليوم في صلاة العشاء كان أمامي مصلي في الصف اللي قدامي.
0: إيه.
3: في الركعة الثالثة لما قمنا للركعة الرابعة هو جلس ما صبش، بعدين يعني غشوش حتى علينا وقعدت نراقب فيه للأسف الشديد يعني. بعدين طلق السلام وصب وكبر تكبيرة الإحرام ثانية ودخل في الصلاة. بعد كملنا وطلق الإمام السلام صب جاب ثلاث ركعات. فأنا طبعا بعد شفت المشهد هذا أنا اللي أدركته أنه هو كان ناسي المغرب، فصلى المغرب هيك بالشكل هذا، هو صلى المغرب وأدرك ركعة في العشاء. ما أناش عارف هل هذا العمل جائز ولا مشهور الخريطة بكل يعني.
0: باي تمام باي.
3: وجهة النظر الأولى عادة دعبت إذاعتكم الموقرة على إعادة الأسئلة في بين الفقرات في كذا، تعاود في بعض الأسئلة. فأنا وجهة نظر يعاودوا في المفروض يكرروا إعادة الأسئلة التي دائما تتكرر عليكم، زي مثلا منحة الألفين البطاقة، في أسئلة متكررة من المشاهدين لما نقعد نسمع فيها نسمعها. أنا عارفا دائما الراديو طالما في السيارة على الإذاعة هذه نسمع، لأني معاش يحضرني سؤال خلاص تكررت السؤال ومعاش ندعي نتعب روحي ونسأل يعني. هذه الوجهة الأولى. الثانية مشايخنا الفاضل عادة لما يحكي مثلا بعض الإدوي باللغة العربية مثلا طلاق بائن، أنا اللي خلقني ندير وجه نظر، كان في جنبي واحد قلت له شنو طلاق بائن شو تقصد بها، قال لي والله ما نعرف. فالعوام ما يعرفش كلمة طلاق بائن شو معناها، طلقة رجعية والله في لي ما يعرف معناها. فأنا نرى هيك وجه نظري القاصر يعني الشيخ الفاضل لما يقول طلاق بائن يدويها باللغة العربية شن معنى الطلاق البائن، ياخذها بالعامية. أنا هيك وجه نظري يعني. إيه. والله أعلم يعني.
0: تمام بإذن الله تعالى.
3: جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم بزين حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سيد سعيد. سيد سعيد، سيد سعيد قطع الاتصال بسيد سعيد. السيد أبو محمد يسأل، قال حكم قول باي في الهاتف لما يبي يسكر الهاتف يقول له باي، وقلت له معاش تقولها وهذه تشبه بهم، وقال لاني نبي نقولها. أن اتصال سيد محمد.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بارك الله فيك، عندي استفسار معلش.
0: تفضل.
4: أنا عندي لعبة كورة شيخ منظمها مع أصحابي يعني.
0: باه.
4: مثلا هي موعدها من 9 للـ10.
0: دوري تقصد هكي؟
4: لا لا، لعبة عادية يعني، مثلا لعبة في الأسبوع هي مثلا.
0: تلعب أنت وأصحابك في كورة يعني؟
4: أيوة.
0: باه.
4: فاحنا نلعبوا من 9 للـ10 مثلا.
0: باه.
4: ففي وحدين يتأخر يعني، مثلا يجوك 29 دقيقة.
0: باه.
4: فهذا يعطل في اللعبة يعني، يعطل فينا.
0: باه.
4: فاحنا درنا غرامة مثلا 10 دينار، هل هذا يجوز ولا حرام السيدة؟
0: وانتم تلعبوا في مكان بالفلوس؟
4: ايه بالفلوس يا شيخ
0: يعني. ايه هذا ليش ما تبوش، لان الساعة محسوبة عليكم. ايه
4: هي الساعة محسوبة علينا في نفس الوقت، لما نقول عن راجل فيه مخني مثلا يريح الوقت علينا ما نبوش.
0: ايه ما تلعبوش الا نص ساعة مثلا او كذا.
4: ايوه يا شيخ بارك الله فيك.
0: ما تسمع
4: لي جاي. احنا غرامة مثلا 10 دينار قلنا بنستفسر عليها يعني، هل يجوز الشهيدة او لا ما يجوزش يعني.
0: ما تسمع الاجابة باذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي. فقال السيد أبو محمد، قال لي يقول باي في الهاتف بعد ما يكمل، ولا حتى لما بيمشي يقول باي. قلت له معاش تقول هذه تشبه بالكافرين؟ قال لا لي بنقولها. هو التلفظ بلفظ غير عربي ليس تشبها بذلك الشعب أو القوم، فيش باس ان تقول الكلام، تقول اوكي ويلكم كذا، ما فيش باس من ناحيه انه مش حرام ولا يعتبر تشبه بالكفار، لكن في باس، هذا يدل على انسلاخ الهويه الحضاريه بتاعك.

بدل ما اطلع اقول تحية الاسلام، السلام عليكم، ولا السلام عليكم ورحمة الله، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وناخذ 10 حسنات ولا 20 ولا 30، يعني حسب. السلام عليكم 10، ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. بدل ندير الكلام هذا نقول باي، هذا يعني خسارة كبيرة. ما نبوش نقول حرام، لتو الآن ما قلناش حرام، لكن في خسارة كبيرة، لأن إطلاق السلام من الداخل أو من المودع ليس واجبا. نقول لك حرام إذا جاء واحد قالك السلام عليكم، قلت له ويلكم، ولا شن حالك، ولا شن جوك، ولا شن مداير، بدل ترد، لأن رد السلام واجب. الآن أنت استبدلت لفظة واجبة بلغة قوم آخر في انسلاخ هوية وأمر محرم، لكن أنا مش واجب علي وأني داخل نقول السلام عليكم، قلت له ويلكم، ولا اللي هو، ولا شن الجو، ولا كيف الحال، ولا شن مداير. ما نقدروش في هذه الحالة نقول حرام، لكن في ذهاب شيرة وفي خسارة للأجر، هذا أولا. ثم كلمة باي، هذه كلمة باي هي اختصار لدمت في رعاية البابا. لو كان الناس كلها يعرفوها بهذا المعنى، هنا يحرم أن تقال. بعدين مش يحرم بس، هذه مرات تخش حتى في مشكلة تانية. إذا كان الناس كلهم يعرفوها، أو اللي يقول فيها يعرفها، أما كان الناس ما يعرفوهاش يحسبوها زي ويلكم ولا السلام عليكم وخلاص، غربي لهجة بلغة الإنجليز ولا غيرهم، زي بونجور ولا اللي هو بالإيطالي، ولا اللي هو ما نعرفش بونجور بالإيطالي ولا فرنساوي، هي فرنساوي نظني، فرنساوي. المهم، فإذا كان كلمة وخلاص وما نعرفش معناها السيء، ونقول فيها ونستبدل في لغة العربية، ونستبدل في تحية الإسلامية، هذا خسارة كبيرة وانسلاخ حضاري. وكان تعرف أن هذه معناها دمت في رعاية البابا، ولا الناس كلهم يعرفوا الكلام هذا، أراه هذه تبدأ حرام بكل، وتبدأ مش حرام، تبدأ خاشة في مسألة أخرى، مش غير حرام عادي وبس. كثير من الناس ما يعرفوش أن باي معناها دمت في سلامة البابا. إحنا الليبيين يقولوا في أمان الله، فمن الله، فمن الله، هكي يختصروا فيها في أمان الله، يقول له فمن الله، هي رأى فمن الله، هذه نقدر نقوله نحت لي في أمان الله، ولا اختصار، ولا زي إيش هي، إيش هذا، هي اختصار لي، أو ربما نحت لكلمة أي شيء هذا، فيقول له إيش نحي ليه من هني وليه من هني وتبدأ إيش. فحتى فمن الله في أمان الله قاعدة أحسن مليون مرة من كلمة باي هذه، حتى وإن كان ما تعنيش دمت في سلامة البابا. والله أعلم هي حق تعني دمت في سلامة البابا ولا لا، لكن أنا لقيت هكي واحد جايبها، واني ما نعرفش اللغة الإنجليزية، ومعظم الناس اللي نقول له معناها هكي يقول لي والله ما نعرفها، هذه أول مرة نسمع بها. فمبدئيا اللي ما يعرفهاش والناس مشتهرة، مش مشتهرة عندهم، ما نقدروش نقولوا له حرام وهذا تقليد، ولكن نقولوا له هذا انسلاخ حضاري، ونقولوا له هذا تضيع للحسنات بدون أي فائدة. خلينا إذا كان يظن هذه أفضل من سلام الإسلام، هذه كان بعدين نخش حتى في الحرام وفي حاجات تانية، لكن هو غير هيك وخلاص، لأن دائما المتغلب الشخص المغلوب، الشخص المغلوب زي ما قال ابن خلدون في المقدمة، قال يبدأ مولع بشخص المتغلب فيقلده في كل شيء، مما يقلده في اللغة، قلده في لبسه، يقلده في لغته، يقلده في كلامه، يقلده في تسريحة شعره، يقلده في كل شيء.

0: اللي صيرنا العرب احنا، كان طلع رونالدو ولا ميسي ولا اللي هو واحد ولا اي نقط من هذوما، ودار التسريحة تلقى الشباب كلهم قريب قرآن لازم ما يديرها، البس شبشب معين تاني يوم تلقاهم يتعاركوا يبوا يشرو زيه، وهذا واقع مش كلام راهو هيك وخلاص، لان انت شعر بيه انه افضل منك وانه هو متغلب، فانت تشعر بروحك لما بتخلده تبي تولي حاجه كبيره، وهذا ينبغي ان لا يكون للمسلم. هذاك بعدين نخش في التشبه، اما مجرد انك تقول كلمه بلغه تانية ولا كذا هذا لا يعتبر تشبها، بدليل ان كثير من المحاضرات تلقى بالانجليزي مش بالعربي للاسف، فنقولوا له لا والله انت متشبه، لا الكلام بعيد عليه بعضه، لكن هذه الكلمة بالذات فيها تغيير لتحية الإسلام، وربما يكون فيها المعنى الصحيح ان دمت في رعاية البابا، وبالتالي تكون حراما من هذه الناحية. لو كان مش هذا المعنى واللي يقول فيها ما يعرفش واللي يسمع فيها ما يعرفش زي حالاتي، بعد ذلك ما نقدرش نقوله حرام. لو يعلموها أم الزوز ولا هو يعلمها أن دمت في رعاية البابا وقالها، هذيك أشكالية كبيرة بعد ذلك وتكون حرام. السيد سالم يسأل على موضوع $2000 في الإفتاء. دار الإفتاء لا زالت على قولها بتحريم معاملة $2000، وفيها ربا نسيئة لأن في وعد ملزم من الطرفين، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وقد فصلت هذه القواعد التي تجعل أي معاملة محرمة في حلقة سابقة يقدر يرجع لها الإنسان، فباقي على ما هي عليه. الذي حصل أن الشيخ حمزة أبو فارس قال اطلعت على المعاملة بتوسع ورأى أنها جائزة وليست محرمة، هذه هي القضية، أكثر منها فيش حتى حاجة، لا انشق لا استقال لا دار لا قال لهم قبل، لما هذا كله راهو كلام زايد، وناس هكي هم من قبل يدوروا، قال صادفنا منها غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها، يعني هو من قبل بيدور أي حاجة فلقاه هذه دار الإفتاء من قسمة مش عارف شنو يلوح الاستقالة، والكلام هذا كله والله ما هناك هيك في الواقع راه ما هناكش، بل بالعكس يعني يحرم على الشيخ حمزة أبو فارس ولا غير حمزة أبو فارس إذا تبين له أنها حلال مش حرام إنه يقعد ساكت، راه يحرم عليه. يعني لو دار الإفتاء دار اجتماع تاني واقتنعوا بالكلام اللي قال الشيخ حمزة أبو فارس وقالوا ايه حق والله الحلال مش حرام، يحرم عليهم ان يقعد يقولوا حرام، حرام عليهم، وحرام عليهم يقولوا لا احنا تو قلنا حرام عاش نقدر نقولوا حلال، لا لا لا ما ينفعش الكلام هذا، يحرم عليهم ويجب عليهم يطلعوا يقولوا حلال اذا كان بدا لهم غير ذلك. لكن حتى الآن قاعد الآن التنزيل الحديث يدا بيد أو هاء وهاء قاعد منزلين على المسألة، فقاعد عندهم إحرام، كون الشيخ حمزة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة من ثمانية ولا عشرة هم مجلس البحوث والإفتاء قالوا لا الحلال واقتنعنا بكلام الشيخ حمزة والأكثرية قالوا حرام، ستصدر الفتوى بالتحريم، راه مش لازم ان العشرة يقولوا نفس الكلام، راهو دائما في مسائل فيها خلاف، مرات الخلاف يبدا بين ستة واربعة ياخذوا كلام الستة، وهكذا في الانتخابات في اي شيء. نفرض مثلا حالة مرضية مستعصية جو درسوها 10 اطباء، ستة قالوا يبوا عملية واربعة قالوا ما تبيش عملية، حياخذوا بكلام الستة قطعا، اذا كانوا كلهم مستويين في العلم حياخذوا بكلام الستة، والأربعة المفروض أنه يسكتوا، حتى الفتوى بهذه الطريقة راهو، لأن ما عندناش كيف نديروا اثنين، ما عندناش كيف نقولوا حلال وحرام، حلال على قول 5 6 وحرام على قول 3 ولا 4، ما عندناش كيف نديروا العملية وما نديروهاش، باش ناخذوا برأي الست ينديروها يا ما نديروهاش، فناخذ برأي الأكثرية، هذا في كل مكان وفي كل مجال. وبالتالي خروج الشيخ حمزة بهذه الفتوى إذا تبين له أنها حلال هذا واجب عليه، وبخاصة إن هو رئيس الهيئة الشرعية متاع مصرف ليبيا المركزي، بالتالي هذا واجب عليه. ولو داروا اجتماع تاني وبيدرسوها حيصوت وما قنعوش أو ما قنعهمش حيصوت على أنها حلال عادي جدا، مش حيقولوا لا احنا قلنا حرام لازم تقول حرام، لا لا ولا قالوها لحد، هم بالإجماع بالإجماع قالوا هذه حرام في الأول بما فيهم الشيخ حمزة أبو فارس، ثم بدا له معلومات أخرى وهذا جائز. وشوف الإمام الشافعي عنده مذهب كامل قديم ومذهب كامل جديد، لأن الإنسان كل ما يقرأ وتزيد مداركه أو ربما حتى لتغير الآلية، مش حتى لأنه قرأ وزاد يجب عليه أن يغير. دار الإفتاء في الأول بقل قالوا عليه المعاملات متاع الدولار حرام، ولما تغيرت الآلية وراسلوا المركزي واستجاب قالوا حلال عادي، وحتى هذه لو استجاب المركزي وغير حيقولوا حلال عادي مش مشكلة بكل. أو معاملة قبل قالوا عليها حلال مثلا زي المرابحة قالوا عليها حلال والمصارف بدت تتلخبط عادي جدا يقولوا حلال لاختلاف الآلية، فهذا أمر جائز. تبقى المسألة نقدر نقلد الشيخ حمزة ولا ما نقدرش نقلده، هذيك مسألة راجع عليك، لاني نقول لك يجب عليك تقلده ولا نقول لك حرام عليك تقلده، ولا نقول لك يجب تتبع دار الإفتاء ولا حرام تتبع دار الإفتاء. انت شني واثق فيهم او واثق في الشيخ حمزة وعلمه وتقواه وورعه وخشيته لله عز وجل؟ ايه واثق فيه وديما نسل فيه، خلاص ما نقول لك خليه يعني واسطة بينك وبين الله عز وجل في استنباط الأحكام الشرعية، لأنني بروحي ما نقدرش نستنبط. وهذا الشخص واثق فيه أنه متقي ويخشى الله عز وجل وصاحب علم وصاحب ورع في الدين، والشيخ حمزة كذلك لا نزكيه على الله في ظاهره كذلك. يقولوا تخاف هذا الجماعة اللي عكش يقول لك ها في ظاهره كذلك، ما كأنه يطعن فيه، لا والله ما هو طعن، وهذه حتى لو قلت على أي شخص حنقولوه. يعني تو الإمام مالك إحني ظاهر حاله الخشية، نقدر أني نجزم بأنه هو يخشى الله عز وجل؟ هذه الخشية أمر قلبي لا أطلع عليه. يعني حتى الصحابة نفسهم لما قالوا هنيئا له الشهادة ما يعلموش اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكموا بالظاهر. فإحنا نحكموا بالظاهر أن الرجل هذا متوفر فيه أهلية الفتوى كلها من التقوى والعلم والخشية والورع والدنيا كلها، فأني ناخذ به من زمان ونبي نتبع، نقول لك تبع عادي جدا. لأني والله عندي فتوى دار الإفتاء والمجمع 9 مقابل 1 ولا 8 مقابل 1 ولا ما نعرفش قداش، بناخذ براي 9 نقول لك حسنا. هذيك مسألة راجع عليك أنت، المهم أنت تبعت لأن متوفرة في صفات التقليد، مش لأنك أنت تبيها وتدور في أي واحد يقول لك حلال وتمشي وتجري بجرته وخلاص. هذا الفرق بين من يفعل ذلك اتباعا للهوى ومن يفعله تقليدا لعالم معتبر في الفتوى. قال التأمين العام متاع الضمان هل هو تأمين تكافلي جائز ولا تأمين تجاري ممنوع؟ نفس المشكلة اللي صيرتنا مع مصرف ليبيا المركز صيرتنا مع الضمان، نقولوا لهم جيبوا لنا عقد نشوفوه احنا نطلع عليه اللي انت بتوقع مع الضمان نطلعوا عليه، بس سهل جدا نحكم عليه بأن تكافلي ولا تجاري. يقولك لا لا لا هو هذا، قالوا لك كان تبي ما فيش حتى عقد، يعني حتى اللي مقدم عليها مش من حقه يعلم. شن الحالة اللي احنا وصلنا لها؟ يعني تخيل تبي تبيع لواحد سيارة، تبي تبيع لواحد سيارة تقول له خلاص اشتري السيارة، يقول لك وين هالسيارة خلنا نشوفها جديدة ولا قديمة ولا نوعها ولا لا لا لا لا اشتري مني هيك ولا لا. اي عاقل يقول له ما انا اشتري منك روح، واي عاقل بيقول له انت غلط كيف ما توريش السيارة وتبيه يشري. نفس القصة صايرة هني في متاع التأمين، ما فيش واحد لما قلنا له تجاري ولا تكافلي واطلعت على العقد، ما فيش واحد قال لنا اطلعت على العقد، ولا واحد جاب العقد ورقة شور يجيبه لهم ما دام بيعالجوني هيا وقعوا فمن له. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة من الدولة أو من الضمان اللي ما يبيه. هذه مفروض أنت نشرها على موقعك الرسمي أصلا، زي ما انشرت الصيدليات وزي ما انشرت العيادات، مفروض انشرت حتى العقد والعقد قبل هذوك، لأنني نبي نتوقف الصيدليات والعيادات بعد ما نوقع العقد مش قبل. فبين لي أنت، نزل على صفحتك في النت ويكون معتمد من الضمان. لا ما ناكش دوا قاعدين، لا توا نعاودوا في نفس الدوا، وقاعدين الناس يعاودونا في نفس الدوا. باي برا جيب العقد، لا والله ما يعطوني. كيف بايكي على اساس بتوقع ولا بالكلمه يقولوا لك انت توا معانا مشي امورك؟ ما عاش فهمنا والله، الدوله هذه ما عاش فهمناها بصراحه. هذه اقل درجات الشفافيه، انك انت تخليه يعرف علاش اني بيوقع. لكن احنا متعودين، يعني حتى مثلا لما بتنزل الفيس ولا تويتر ولا والله الوورد ولا البي دي اف ولا اي حاجه، يقول لك اتفاقيه هل انت موافق؟ طول احنا اللي بين نمش طول نطق وموافق، مع انه فوق ممكن تلقاه كاتب لك يجوز لي بعد تحميل هذا بعد تنزيل هذا البرنامج على جهازك أو على حاسوبك يجوز لي أن أطلع على صورك وأسرارك. مراتك كاتبها، وانت لما قلت له موافق معناه انت ملزم بها، معاش تعيط بعدين كان تجسس عليك. وهذه صارت فعليا في مصرف الجمهورية. مصرف الجمهورية لما زاد النسب العمولات بنسبة 2500% زي الصك المصدق، كانت العمولة جنيه ولت 25، يعني 25 ضعف 2500%، ومجموعة كبيرة من العمولات زادت. فبعض المحامين اقترح على الناس ان يرفعوا قضية على مصرف الجمهورية وحيربحوها 100% حيربحوها، كيف يزيد هكي؟ المهم قالهم جابوا لي الصورة من العقود اللي موقعين عليها، او صورة من العقد حتى مبدئي مش شرط موقع عليه. المهم لما جابوا لي الصورة وقري طبق لهم هذه الملزمة بتاع الواحد، وقالهم والله القضية خاسرة 100%. قال الجاي بند أنه يحق للطرف الثاني اللي هو ولا الأول ولا اللي هو المصرف أن يزيد العمولات دون إخطار الطرف الثاني، وعلى الطرف الثاني إذا تضرر إبلاغ المصرف بقفل حسابي في مدة 15 يوم. وكلهم موقعين عليها، ما فيش حتى واحد منذكر لها، لأنه هو ما قراش أصلا، جابوا له الملزمة خمس صفحات وين نوقع؟ طاق وقعوا فمله. فحتى هني هذا اللي صاير، الناس يوقعوا ويخدموا، تقول له باي انت تامين تجاري ولا تكافل، يقولك ولا ما نعرف، وما سألت جابوا لي ورقة وقعت فمن له، ما نعرفش أصلا حتى وقعوا ولا ما وقعوش. وبالتالي ما نقدرش نقولك هذا جايز ولا نقدر نقولك هذا حرام، لين نعرف تأمين تكافلي ولا تأمين تجاري. كان تكافل نقولك جايز، وكان تجاري نقولك حرام. سيد أبو عبد الرحمن قال معاملة مالية، مشينا لمصراتة مع شخص يبي طروف سيارة، ولما وصلنا غادي ما عنداش المبلغ، فقال قلت له بدل تولي لطرابلس ولا ما نعرفش وين يسكن وتولي المصراتة مرة تانية ونخلص عليك بالبطاقة وبعدين رد لي. قال له باهي، بعدين رد له نقدا، هل يجوز أو لا يجوز؟ ظهر الجواز، لأن لا العرف ولا الشرط هني يدل على أن بيرد لنقدا، بالعكس العرف هنا أن بيرد لحوالة، لأنه ولت سهلة جدا بالهاتف دقيقتين يحول له. فهو لا شرط عليه، قال رد لك نقدا، ولا ني شرط عليه ولا الثاني شرط عليه أنه يرد لك نقدا، ولا كان العرف يقتضي ذلك، أحيانا العرف يقتضي ذلك، زي بطاقات الدولار لما كانت إحلال يحول له 13 ألف ويقول له رد لي 13 ألف بس وبعدين عاش نبي. هم اثنين عارفين أنه حيرد له نقدا، لأن ذاك ما عنداش 13 ألف في حسابه ومش حيبيعها بالحساب، هو 90% منهم يبيعوا بالنقد، فعارف أنه في النهاية يرد له بالنقد. والمعروف عرفا كان مشروط شرطا، كان قال له نعطيك 13 ألف سلف حوالة وتردهم كاش، وهذا سلف جرى نفعا لا جدال فيه. فإذا كان لم يكن هناك شرط برد النقد، ولا العادة ولا العرف يقتضي إنه بيرد نقد، لا يقدر يرد له بالحوالة وعادي، واختار هو أن يرد نقدا فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أمتى يكون ممنوع؟ إذا كان يدل عليه الشرط أو العرف. أما كان لا يدل أن يرد لك نقدا لا عرف ولا شرط، فهذا من حسن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من يحسن القضاء، والقصة مشهورة، جاب لجمل اثني للصدقة وبعدين لما بيرد ما لقوش إلا أرباع، والأرباع أحسن من اثنين، قال له أعطيه، وخير الناس أحسنهم قضاء، قال له رد له. فأنت هني رد لك بدون شرط ولا عرف عادي، ما فيش باس بإذن الله تعالى. لو أنتم الاثنين عارفين أنه بيرد نقد، أو صار كلام هيك ولوحها قال له تو نعطيك لما نروح الحوش نعطيك نقدا، هذا بعدين شرط، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقبل منه النقد بل يرده لك حوالة. سيد أبو خالد هذا ما فهمتاش، ياريت يتصل بينا مرة ثانية. الأخت هذه كملناها، سيد محمد قال إرشاد وتوجيه على الوضع الذي تمر به البلاد. بلادنا للأسف وناسها هم الذين يفسدونها، خيرات ربي فيها كثيرة ولكن الناس هم الذين يفسدونها. أبدأ بالخلية التخريبية اللي بغض النظر على من كانت تبعيتها، كانت للدبيبة، كانت لحفتر، كانت لياني، كانت لدار الإفتاء، خلية تتبع أي ليبي يبي يفسد البلاد باش هو يحصل نقطة. وفيها ليبيين من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، أنا ما يهمنيش لمن تبعيتها، لكن يهمني الآن إن في ليبيين يبوا يفسدوا مقدرات الشعب الليبي باش هو يحصل بنت زي ما يقولوا، حصل نقطة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يبوا يضربوا خزانات النفط، في اللي من يفسد في الكهرباء باش يقعد هو الرئيس، ولا باش ما يجيش غيره، ولا الله أعلم السبب، ولا انتقاما من مدينة، ولا ما المهم فيه. فتخيل واحد ليبي بيهرب الضيع لألفين ولا 3000 ولا 4000 باش يقولوا الرئيس الجديد ما ينفعش، ولا لو الباهي، ولا اشبح شني. وهذا رأيناه بعيوننا مش جولد قال. وقص على ذلك في كل الأشياء، كلهم ينظروا لمصلحتهم ولو حرق البلد. هذه إشكالية كيف تبي يصير منها البلاد هذه، والشعب في سبات عميق. الشعب اللي الآن معتصمين على خاطر المعاشات ما يعرفش أن الاعتصام على اللي يفسد أصل المعاشات خير لهو، لأن بعدين معاش تحصل معاش لهلبة لشوية، لأن البلاد بالوضع اللي نشوفه فيه لولا أن يتدارك أن الله برحمته ماشي لوضع سيء صراحة. سرق بمليارات المليارات، وجهارا نهارا عيانا، وخانبوا في ذا شمعة زي ما قال عقيلة صالح، أعطوا لي بالقاسم حفتر صندوق الإعمار ولا يجوز أن يتبع على ديوان المحاسبة ولا الرقابة ولا مش عارف من هو، باش بيديره حتى استغفر الله كان ملائكة ممكن يخنب، حطوا له في ذا 60-70 مليار ويقولوا له دير اللي تبي تديره، رغم والله ما في واحد مقيل لك تلت التلاتة كام. يعني هذا كان مخنبش يبدأ فيه مصاف الملائكة والأنبياء قريب. كيف هذا كلام يقوله، كلام يقوله شخص مختارين ليبيين باش يحطوه رئيس المجلس التشريعي، تي والله إلا كارثة هذه، وكارثة أكثر من اللي اختاروه قاعدين يهزوا في دماغاتهم. واني وانت منهم يعني، باش ما نستثناش، اني وانت منهم. دي معقولة جي رئيس المجلس التشريعي يقول اعطوا ملايين، مش ملايين، مليارات وما تتبعوش؟ هذا انت اللي عابين عليك، مال الخنابة التانيين كيف بيديروا زعمك اللي مش حاطينهم اصلا باش يشرعوا للبلاد؟ فبصراحة والله شيء غريب جدا. هذا راهو تركة من تركات القذافي، شئنا أم أبينا. هذا الفساد تركة من تركات القذافي اللي خلى الليبيين ما يحبوش بلادهم، لأن بدو يشوفوا في البلاد القذافي الظالم، ما يشوفش في البلاد ليبيا. كلنا زمان نسبوا في البلاد ونقصدوا القذافي، لأن فعليا ما فيش بلاد، فيش مؤسسات، في القذافي يحكم ويطلق زي ما يبي، اللي بيقتله يقتله، واللي يبي يعطيه فلوس يعطيه فلوس، واللي بيزيد لمعاش يزيد لمعاش، واللي بيخنب منا حوشة يخنب منا حوشة، وساكتين اللي بي. هذه الآن نحن نعاني فيها. الثورة قدمت مجال للفساد لهؤلاء، قدمته بالزايد، ما دارتش اللي عليها الثورة في قمع الفاسدين اللي أصلاً قامت تتطور عليهم، وجزء كبير منهم قاعدين هم جماعة القذافي أصلاً. أنا نتكلم على واقع، ما يهمنيش الآن للقذافي ولا الدبيبة ولا حفتر ولا غيره، لكن هذا الواقع. قول لي أنت تكذب، قول لي لا ما طلعش رئيس المجلس التشريعي في ليبيا وقال أعطوا لي فلان، أنا ما يهمنيش من هو رئيس المجلس التشريعي ومن هو، يعني لو طلع تكالة وقال أعطوا لي دار الإفتاء 60 مليار وما تراقبوهاش، وين ما تبي تحطهم تحطهم، ولا لا ما نطلع ننتقدني، لأن هذا رزق الشعب مش رزق دار الإفتاء. بيعطي لدار الإفتاء لكن ندير عليها رقابة وين صرفت وكشن دارت وشن ما دارتش، لكن تقول أعطوا مليارات لشخص وما تراقبوش وتبيه ما يخنبش؟ هو حتى المثل يقول المال الصايب يعلم السرقة، هذا مش يعلم، هذا يوجب السرقة بعدين. فأني ما نتكلمش على أشخاص، نتكلم عليه حالات. قلت لك الخلية التخريبية ما يهمنيش لي من تتبع، إن شاء الله تتبع لدار الإفتاء، ولا لما نطلع نقول دار الإفتاء تفسد رزق الليبيين. لو هادوا اعترفوا قالوا احنا نتبعوا دار الإفتاء وأتبتوا عليهم، ثم منغضوا أني نستقيل ونقول هذه تفسد رزق الليبيين. ترى أنت كون راجل، وإذا كانت طلعت تبعتها للدبيبة نحيدك من الدبيبة، لو طلعت تبعيتها للبرلمان نحيدك من البرلمان، لو طلعت تبعيتها للمجلس الأعلى نحيدك منه، لو طلعت تبعيتها لحفتر نحيدك منه. لا أنت ما تقدرش تدير هيك للأسف، لأن فيك معنى العبودية. فلان هذا اللي ديره 100% يعني معاه، إن شاء الله يتشفي البلاد النار. هذه مشكلة تانية كبيرة، جزء كبير للأسف من الليبيين يقع فيها. والكلام يعني والله مرات واحد يتحاشى الكلام على هذا الأمر، خلاص نفسيتنا تعبة. يعني نحكي على نفسي، نفسيتي تعبت من من من الناس. وبعدين يقول لك الرويبض التافه يتكلم في أمر العامة وكذا. الحمد لله في الصف الأول من المشايخ عندهم الدين والحياة، وهم قالوا نحن أنتم مش مضطرين تتكلموا في الشأن العام، تقدروا تخلوه غادرة وتحيل علينا. لكن في حاجات تركب الضغط كان ما تتكلمش فيه. وعلاش أني حرام علي نتكلم وين ما نجو في مربيع نبدو نسبه ونتكلمه فلان دار وفلان خنب؟ ما هو نفس القصة، حتى أني زيني زيك، حتى أني ليبي عايش في ليبيا، يوم ولدي ولا بنتي كح بنمشي نعالج في تونس، وولدي ندور كيف نقرأ له وندفع له، وكان عندي كيف نسفره برا، وليبي زيني زيكم. فأنت تتكلم عادي، ولما يجي يتكلم الشيخ يبدأ هو اللي يخلط في الدين بالسياسة. هذا على فرض أن خلط الدين بالسياسة حرام، هو واجب خلط الدين بالسياسة. الدين هو أصلا لسياسة الناس للانقياد للباري عز وجل وتحقيق خير الدنيا والآخرة، ولا تحساب الدين باش تخش للجنة وعادي تخنب وتقتله. ما كان عادي بتخنب وبتقتل وكذا، ما تكونش في سياسة، ما تكونش في بلاد قائمة. حتى أعطى البلدان العلمانية لابد يديروا قانون في الدنيا، لابد يدير قانون في الدنيا، ما يهماش فيك هذاك تخش للجنة ولا لا، لكن يهمها تمشي على الصراط المستقيم. الدول الدينية المحضة ما يهمهاش أنت تمشي على الصراط المستقيم، هم على حسب وجهة نظره هو تفوز في الآخرة. لا، احنا دول إسلامية معتدلة، نبوك تخش للجنة وانت عايش باهي، تاكل باهي، تشرب باهي، تتعلم باهي، ترفه على نفسك، تعالج باهي، هذا كله من الدين راهو. ولا الدين شد الجامع وخلاص واطلع برا يخنبوك ولا يقتلوك، ولا انت تخنب ولا تقتل، ماليش علاقة الدين. مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ مش سياسة انك تقوي القضاء وتفصل القضاء عن التشريع وتفصل الأجهزة التنفيذية ثلاثة على بعضها، باش كل جهاز يقوم بما عليه 100%؟ مش هذه سياسة ولا مش سياسة؟ وهذه داخل فيها الدين، لابد داخل فيها الدين. انت بعيط ولا قول زي ما تبي بعدين. اما مسألة انني المجلس التشريعي عادي يخرب رزق الليبيين، نسكت ما نقولش حرام لان هذه سياسة، ولا المجلس التشريعي يخدم لصالح الليبيين وما نقولش هذا واجب عليهم لأن هذه سياسة، هذا كلام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم باعتباره نبيا وباعتباره قائدا للدولة الاثنين، ما قالهمش لا أني نتكلم في الدين وحطوا واحد تاني يحكمكم في السياسة، ولا قالها أبو بكر ولا قالها عمر ولا قالها غيره. ما في حد قال أني راني نحكم فيكم في الدنيا وانتم برا دوروا الدين غادي، ولا أني تخصص الدين وبرا خذوا واحد سياسي يحكم فيكم من غادي. وكلمة أربكان مهمة، هو سياسي ومات هو توا، باش واحد يشكره في الكلمة هذه، مات هو، لا يتهم واحد أنه هو يحابي فيه ولا غيره. يعني قالهم انتم تبوني نشد الجامع ونخلي لولد السياسة، وانتم تعلموا ولدي زي ما تبوا، يجي يطيح الجامع علي واني فصله بعد ما تعبوا لدماغه. قال الذين لا يريدون مسلمين يدخلون السياسة سيحكمهم سياسيون لا يريدون الإسلام. لابد أنت إسلامي تخش في السياسة باش تحكم بعدين بما يوافق شرع الله عز وجل، مش تقول أني نطلع من السياسة وتخلي هذوك، لأن بعدين مش حيخلوك حتى الجامعة، راه مش حيخلوك، حيديروا لك مرقص وكذا. ممكن غير توا قاعد شوية تحشم، لأن الدين باقي غصبا عن اللي يبي واللي ما يبيش إلى أن تقوم الساعة، وفي ناس باقي على الحق من أمته ولا يضرهم من خذلهم صلى الله عليه وسلم، باقي من أمته صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. هذا وإلا كان يقدر ولا من قدوة يقول لك هي ديرة نصرانية ولا ديرة أي حاجة، لأن كل هؤلاء الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، لما تقول مواني بوش قال هذه حملات صليبية، ولما نتنياهو يقول لا هو تخصصنا الإسلام والسياسة بس، لكن عادي النصرانية تخش السياسة عادي، اليهودية تخش السياسة عادي، الكنفوشيوسية تخش السياسة عادي، إلا الإسلام بس. فتلقى اللي جيئت على الإسلام، أما التانيين يقولوا لا لا عادي هذوك خلي خشش الدين في السياسة ويبي يحملنا حني قطعا على أن نتبعوا العلمانية اللي في أوروبا لأن هم تطوروا. فحني لازم حتى حني نصيبوا الدين متاعنا باش نتطوروا. يعني شوف مثل طالبان أفضل مثل الآن، ناس تنحت في الصخر من لا شيء، وشوف الآن في 3 سنوات بعد ما استقر لها الحكم كيف صايرة. يعني لو الأمريكان يعطوهم 9 مليار اللي 9 مليار اللي هم عندنا حني 9 مليار دولار، لو يعطونا في ليبيا بعد غضوة يدقوا تقعد ليبيا هي ليبيا، الحفر هم الحفر، والضي هو الضي، والصحة هي الصحة، والتعليم هو التعليم. هادو 9 مليار لو يعطوهم لطالبان تشوف شن يصير بعد سنة بس ثانية. هو الآن 3 سنين ومن لا شيء وما فيش حتى دولة معترف بها، لكن الناس انضاف غصبا على أنف اللي يبي واللي ما يبيش. شوف عملتهم لتالت سنة تقريبا أو تالت ربع على التوالي في السنة أحسن عملة، بدو يديروا في مصانع اللي لينا احني قداش الناذو بالعلمانية ما درناهمش. يعني لما يقول لك حفروا قناة 500 كيلو كذا ومش عارف شني، لما بتسمع الرقم تتوقعهم بيقولوا 9 مليار ولا 10 مليار، يقول لك ب50 مليون دولار، اللي هم احني هني المسؤولين حتى ما ينقوش بيهم سنونهم. ال50 مليون دولار هذا غادي يديروا بيهم في مش في شوارع، يديروا بيهم في مدن، لأن ناس نظيفة وتبي تحمل الناس على الدين كما تريد أن تحقق لهم الحياة الكريمة. الآن في 3 سنوات بس من حكم طالبان اللي ما عنداش حتى حاجة، قالوا الكهرباء متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة لأفغانستان كلها. حني من وقت القذافي لتوا بترول يضخ ومليارات وملايين، وتشوفوا في الحالة مش لازم نوصف لكم، لأن هادو ناس فاسدين وهذوك ناس نضاف، هذوك ناس سياسيين يريدون أن يطبقوا الدين. يخطئون يخطئون، ما قلت لك شو ملائكة ولا لا لا لا لا، يغلطوا ويقدروا غلط ويديروا غلط وارد جدا، لكن لما بتقارنهم باللي عندنا والله مش عارف شو تبدير الحقيقة. فشوف انت يلي ما ما ما, ما تسمعش ونقولوا ليبيا زي قندار، خش اكتب أفغانستان بالعربي بس وشوف صوت وصورة بس، تو بعدين تنقهر زي ما ني مقهور، واللي مطلعين مقهورين. والكاذبين اللي يقول لك لا لما تحكم بالإسلام راهو بتقعد متخلف ونمشوا على الحمير وكذا، لا هم بدو يصنعوا في في في سيارات 100% وحافلات 100% راه غادي عندهم. احنا هذا كان قعد حالنا هيك ولا حتى بعد 10,000 عام ما نصانعينهم، كان قعد حالنا هيك بالوضع الفساد اللي احنا فيه والتعليم اللي احنا فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أحمد باختصار معلش، اللي صلى المغرب مع العشاء وبعدين صلى العشاء صلاة عندنا باطلة. هناك من يقول بها هناك من يقول بها، لكن ما تتبعاش انت خليه. عندنا احنا لا تصلى إلا النافلة خلف الفريضة، وهذا الذي ورد به الدليل، غير ذلك كل دليل ورد بعكس ذلك فهو متكلم فيه. عندنا حني يصلي فرض انت تصلي فرض، صلي ظهر تصلي ظهر، حتى ظهر خلف عصر ولا عشاء خلف مغرب ولا مغرب خلف عشاء ولا فرض خلف نفل، هذه كلها في مذهبنا باطل، لأنه لا يؤدي معنى الإمامة الشرعية. وجهات النظر إن شاء الله وصلت يا سيد فتحي، ولا نسمع أحمد. هو آخر سؤال، قال اللي يتأخر على شوط الكورة يدفع غرامة 10 دينار، إذا وافق عليه الجميع مختارين طائعين بدون ضغوط جايز، وكان لا تحشم منكم وكذا يبقى بعد ذلك مال عن غير طيب نفس منه وهو حرام. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن في ناس تقدموا لي بنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على ثلاثة وبيزيدوا العدد بيكبروه، فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل لا أقصد هذا السائل بعيني، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات، أحني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء، فنقول لهم ما أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاور، هو بيشاور بيروح للنساء دي، هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر إحنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولا مترضى شرط، يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو برام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته، هذا ممكن لو عاد أمور هذه مصرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوقف في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء، ومع هذا يجي يقول والله باهي تو نشاور وتو نروح نشاور. انت البواه، انت ضعيف وزيد في نفسك ضعف. ما اللي ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل، احنا ندعو لهذا ان تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، ان المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها لا يظلمها، لا ندعو الى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف. لكن انا الرجل يدوب تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة امر خطير جدا، واني اظن والله اعلم ان هذا هو السبب. اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد الى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي ان يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع الى ماذا به، كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع الى ذلك سبيله.
1: والنساء كذلك شيخ، يعني المفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
2: نعم، هي لو كان فيه رجل يعني نعم، هو علاش اعطت الولايه للرجل؟ لان الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه، لكن المراه تغلب عليها العاطفه. لكن حتى هي ومع هذا بنخاطبوها نقولها عيشوا واقع الناس. الان راهو في اللي كايد حتى في فرده الخبزه، في اللي كايد انه يعبي بنزين لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز اسر، في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه، احنا في بدايه الدراسه، في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه لصغاره باش يقروا، ويجي انت بتكلفي له يعني قافله ماشيه، هذا بيان، هذا مانيش عارفه شنو، اسراف. والناس الان دعوه بنقولوها الحقيقه تعلمت الاسراف والتقليد الاعمى، بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه،
1: يماروا في بعض يعني.
2: يا ريتها يماروا في الشيء المحض النفع. تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا احنا بمبرة والله يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه في باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحة، والسبحة بيحطه،
1: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريس واسم العائلة
2: وهذا وهو راه اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكناسة. ومن الشيء الآخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطرات الحقيقة، راه من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف، هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير جدا، ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات
1: الهدايا
2: ويعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير، هو حتى حروفها ما
1: لا تقرأ.
2: وبالتالي ما دام لا تقرا، هذا عرضه لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
1: زي هجر المصاحف وهجر
2: هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف، ومن الكثره اللي يطيح واللي يداس عيب عليهم. هذا المصحف إنما يطبع للقراءة والعمل به والتدبر، مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المسألة، ولا التاجر، تاجر في أمر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. بقى انت لما جيت طبعت يا طب مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجبات، شنو داير انت؟ هذا بيوزعوا للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه، ولا اعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث. واحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أنه يعني لا تمكن قراءته. لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه، يخليه مخزون، كي بيدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولوا للكلام،
1: سؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق، لو جو أكثر من 8 العرس ما صاير منه،
2: لو زاد واحد على العدد
1: لذكرى
2: طلقت المرأة
1: وتم العرس يعني.
2: نعم، هو طبعا الطلاق مش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة.
1: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس، يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق،
2: يقع على أمها.
1: على أمها إيه؟
2: على أمها. نعم، وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس، كونها مقصود منهم غير مقصود منهم، خش معاهم واحد زايد
1: ومشي العرس تم،
2: ومشي العرس كمل، معناها الأم اطلقت.
1: أما لو ما العرس نفسه فشل ما صارش منه هذا
2: إيه. ولذلك هو الآن إحنا نحثوه على إلغاء البيان هذا، بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها، على حالها. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة، وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره، ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقة ولا قبيلة، ويساندوا فيهم مساكتين عليهم. شو نحكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة، هذا شارك في نشر الظلم. يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين، هذا شارك في نشر الظلم والفساد، وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله. إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه، أن يعني مرات نسلم للشرطة وأني ينفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل، وكل يوم يفسد، وكل يوم يخرب. فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه، هذا هو اللي هكي ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكرنا الحديث الآخر، لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكون يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عون على الحق، ويكونوا شعون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة، ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا، وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين، ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم فما بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل، وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولنا مستفيد منهم، ولنا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم، ولا محصل منهم حاجة، ولا معين لهم حد، ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه، وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
5: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على نايلسات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق، ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن، واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4، وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة، من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليهم بقوة السلاح. فما توجيهكم في هذا الخصوص؟ بارك الله فيكم.
6: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة، هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار، ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية، لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة المتحد للأمم، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نرى المضحكة.

ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم. يأتون إلى هذا المنبر الخطاب كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف. أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطاب أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن طموحه وآماله ورغباته وما يتمناه من السلام ومن المثالية ومن القوانين الدولية ومن شن الأوصاف، إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة. كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطاب السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء. يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في شعبتهم شيء وليس في جعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك ولا إخوان يعني يبادون ولا قضية يحملونها لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها. يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات لمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة، 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار. هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم. بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده. وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك،
حتى هذا

0: لا يكلفون أنفسهم عناء، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجو كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها. هناك مكان منبر في هذه الحديقة، يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما وبلغ فيها الشيخوخة، قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفسون عن أنفسهم، ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم، كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات. هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في أي مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه، فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن، وما خفي أعظم أنه بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الحيوية في البلد لتدمير الحكومة والإطاحة به، بالإضافة إلى ذلك استهداف كثير من الشخصيات داخل الحكومة، منهم من أفصح عنه ومنهم من لا يزال غائبا اسمه لم يذكر. والحكومة للأسف لا تزال تتكتم. هذا من المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود. الذين يحكمون الإمارات هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المنكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة هو ومكتبه، وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشيات وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق، وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد الحداد وجماعته انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق، وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها. الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك أناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها، في ذلك الوقت التفوا على العطاء العام وعزلوه وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال لم إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرفوا لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون. ولا تجد إلا الكذب، قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء، الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا بال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي يسموها منظومة محاربة، يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم تجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دين بطاقات، يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز، تعال باش تستلمه. يفرح الإنسان فرح شديد، لا دواء يسمي 8000 ولا 10000، قرب يطير بالفرح. ويمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء، قاعدين العام هذا كله ما جبناش شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله لا تعلمه الحكومة، تعلمه وهو في رقابهم وفي مسؤولياتهم، منغمسون كلها في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه، أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يسحتوها، تعلق بإعاشة، بنظافة، عقود وهمية مش موجودة يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارت العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا، ليسوق به كذبا وزورا باش يسحتوا هذا المال، يأكون السحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم. لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادئ الأمر تسمحون لميليشيات تتدخل في المرضى، عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها ويفعلون ما يفعلون؟ هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة. وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7,000 و8,000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2,000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم. بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 وليخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولينأخذ 2,000 ولي مثله وأنا مثله ولا أحسن منه؟ قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء. الغلاء كل يوم يزداد، كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء. الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك، ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام. وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. أي إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي أنت بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد، يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس، لأنها الآن تصرف من الاحتياط والاحتياط سينتهي. وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات. ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا. في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هذه الدراسة متوقفة إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شو الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية ولا ديوان المحاسبة. تبعتهم يعني الحرس المنشآت النفطية وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم المرتبات، حتى احنا بنديروا إضراب وقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا، الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن يعني إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق مرتب جدول مرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع، لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج، أي ظلم وأي قهر هذا؟ هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط والفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة ولك تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة، هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر الأماكن وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة، هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ناخذ بعض الاتصالات، معي الاخ عبد الله من طرابلس.
2: لا عبد الله
1: من سراتة، تفضل اخي الكريم.
2: تحيه لك يا دكتور، تحيه من التلفزيون، تحيه للدكتور الصادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الافتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ انا طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيله الدكتور الشيخ يوضح لنا شيء جانب يعني وجه الحرمة في برنامج $200 هذا، بارك الله فيك.
1: طيب نعم، في اتصال آخر؟ نعم ما فيش اتصال آخر. طيب إذا يبقى شيخنا الأخ لعل يريد أيضا التفصيل في قضية سبب الحرم. نعم عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الأخ من سرمان، الأخ صالح من سرمان. نعم
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: طيب.
1: أعطيني سؤالك بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك، نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله يا شيخ قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول انا ناخذ 900.
1: نعم صالح.
3: انا نبو التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتب على رحمة والديك. نبي نسمع كلام انا وصغاري.
1: طيب الاخ عبد الله. نعم نعم الاخ عبد الله من عربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا اخ عبد الله تفضل. نعم يا اخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال اخر. الاخ مفتاح من بغازي، تفضل يا اخ مفتاح.
5: مرحبا يا اخوي، شنو حالك؟
1: اهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك، شخبارك يا اخوي؟
1: الله يبارك فيك
5: يا اخوي. معلش الشيخ لو يلا اسمع فيه يا اخوي.
1: اي نسمعك جيدا، تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس اللي فيهم يلموا على بعضهم وفي كل من الحروب وفي كل من المشاكل.
1: يا ريت والله
5: يا اخوي. ولا لا
1: والله أمني عظيمه، الله يبارك الله فيك. نسأل الله ان يصلح الحال ويجمع الكلمه ان شاء الله، بارك الله فيك. شكرا. نعم الاخ من ابو احمد من مصراته.
6: مصراته
1: اي تفضل اخي. نعم مصراته تفضل.
6: السلام عليكم.
1: يا اهلا وسهلا. عليكم السلام.
6: والله العظيم نقول لك يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه. لا ينفع فيه جوده. انهم رجعيين خونه يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مره اخرى. لا ينفع فائده فيهم كلام سراق. هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحه، نصحتهم فرجعوا بالعكس. هؤلاء خونه رجعيين مع بعضهم كلهم. ما عادش في انسان تقول هذا راهو اللي في قيمه. هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا الى الابد. ولا تنفع نصيحه فيهم ولا يمكن الا بالتحريض 17 فبراير مره اخرى.
1: نعم شكرا لاتصالك يا اخ ابو احمد. تفضل. في احد ثاني اتصل؟ نعم الاخ عبد الله من عربان، تفضل يا اخ عبد الله. اسمعني، خليك في التغطيه يا اخ عبد الله وكل صوتك واضح. نعم معي يا عبد الله. طيب اعطيني اتصال اخر اذا كان فيه. نعم يا اخ عبد الله. في اتصال اخر؟ طيب نعم شيخنا بارك الله فيك. ورد ايضا سؤال حول عدة المطلقة، يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
0: ان تبيت في مسكنها، في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها. السكنة واجب ونصح، لاش تخرج من في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها. ما لزهاش وما ترضوهاش وما يحق لهمش أنهم يطردوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، هكذا القرآن يقول. لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا، ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية. وعليها أن تبيت بالليل في البيت، ما تباتش خارج البيت. يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا. وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها. ليس عليها حداد. المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا، ولكن لا تبيت من صلاة العشاء. يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
0: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته، يعني أصدره مجلس البحوث، وذكر فيه الأسباب واضحة. كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب، وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان، هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه، كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين: الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر، سعر المصارفة، لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل، لكن هم يذكروا فيه في السعر، يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر، هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد، فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار. والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما قبل النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر، ولا بعد أسبوع، ولا أشبه متى يتم. فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد. ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد. هذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر اللي قدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه عند وتبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار. عندما يكون واقف على الشباك يقول راه السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري، بهذه الصورة يصح العقد. لكن هم يبوش يدروا حال الصحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم، احنا ما ليش مش نتكلموش على الإلزام وعدم، نتكلموا على أنهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب. وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم حكم العقد، لا تحل ولا تجوز، حتى لو أعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار، حتى لو قالوا له عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع انه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخذ، ما عنداش مناص الا يمشي، ما عنداش خيار انه يترك. هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي؟ اما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار، لانه محتاج اليه، يسعى اليه بالواسطات. وبعد تالي حتى لو كان عنده خيار حقيقة، الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا أن هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي، باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصاري، يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن، الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطين عليه ضمان، حساب يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطلب منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصاهب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان اتكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها، تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر، حتى الكفار ما يدروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يداع في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده، ما في هذا. وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لو ما مجلس البحوث قالهم حطوا العقود في المصارف، في فروع المصارف، باش المستكتبون يطلعوا عليها. شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره. لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، ما عندناش مشكلة، هو العقد اللي تعال استكتاب وطلع عليه. لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
0: انقطاعه.
1: نعم شيخنا،
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء يعني.
1: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك. نعم، إذا عذرا على عطل هذا الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم حتى نعود إلى شيخنا كريم. نعم نعم، من معي في اتصال؟ نعم الأخ، نعم الأخ علي، تفضل يا علي. نعم علي غريان، تفضل يا أخ علي.
4: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.
4: رب يبارك لنا في المفتي إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
4: بالله يا شيخ عبد الله، أنا مشيت لعمرة مرتين قبل من باب الحرس في مكة، أجبرت مساوين على النقاب، ما عنديش خلفية أن الطواف ممنوع يعني. رسم علي وعليهم بارك الله فيك.
1: طيب أثناء الإحرام. نعم الأخ صالح منين؟
4: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم أثناء الإحرام علي ولا يا علي تسمعني؟ علي
4: نسمع فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
4: أثناء الإحرام إيه. طيب. الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
4: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح يجيبك الشيخ إن شاء الله.
4: نعم بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
7: عبد الله تحية ليك، تحية للدكتور الفاضل غريان، الأستاذ غريان.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
7: الله يبارك فيك يا أخوي. بدنا نسلموا يعني توا على السفرات يعني ازدحام الموظفين بالسفرات يعني توا احنا المتقاعدين يعني توا مهمشين يا أخي الكريم توا احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تتعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو معغلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبو من فضيلة الدكتور يعني وجه رسالة للمسؤولين يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بالله يعني موظف السفارة 10,000 دولار يعني تو احنا نعم. متقاعدين وبارك الله فيكم جزاكم الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم الشيخ تحدث الآن في هذه الحلقة عن هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر. الأخ صالح من سرمان، تفضل.
8: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم
8: مساء السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح تفضل.
8: بارك الله فيك على رحمة والديك وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلى معنا.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله التضامن، التضامن والمتقاعدين علاش ما يديرهمش في توحيد جدوا المرتبات؟ ناس قدموا بالله يا شيخ الصادق الهابينة.
1: نعم.
8: قاعدين والتضامن نبوم حتى هم في جدول توحيد المرتبات.
1: حاضر يا أخ صالح، حاضر يا أخ صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا أخ صالح خليك مع الكنترول، حاضر. أعطيني طيب، أعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك، المعذرة عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. إذا أحببت شيخنا، عندنا الأخ علي من غريان يقول إنه هو في عمره كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب، لبس النقاب أثناء الإحرام، فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.
0: كان يعني هما من مما لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أنه صغار يخشى من الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيك. إذا شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا، إذا هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
0: لا، هو إذا كان استبدال الذهب بذهب فهذا لا يجوز، هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيه فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع، كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن، فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، فهذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، أخ هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم
0: قطع الصوت.
1: إذن نشكرك شكرا.
0: في قضية ماذا؟
1: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من عملية السحب.
0: أخذ العمولات
1: من عملية من السحب.
0: أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف، من أصحاب الحسابات يأخذون أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار، هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش يأخذ هو أجرة مقابل السحب، لكن إذا كان يستعمل السحب في ماكينة ولا كذا تبي صيانة للمصرف أن يأخذ أجرة مقدار الخدمة اللي تتطلب هذه الماكينة من الصيانة والرعاية، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبة عالية، لأن هذه عقود إذعان، وعقود الإذعان أخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف، هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه. فأنت ما يصح لكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تأخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تأخذ منه 300 دينار، هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا له في مسألة 2,000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم، يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة، ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة ويا المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول

0: آخر الفعل وهو اللام، وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة: إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يك حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل. وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم التقى فيه سكون اللام مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة: إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات

0: أنها ذكرت في القرآن الكريم كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه، ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، و النبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو.

0: عقل يبني.
1: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ، فعيل بمعنى مفعول.
2: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأدغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
1: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
2: مثلما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخوذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
1: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
2: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيش في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم.
1: وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة. فالوصفان في حقه مؤتلفان.
2: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم.
1: وأما الرسول فهو المرسل.
2: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية، أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا، فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلة، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان: بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب. فهنا حلوب بمعنى محلوب، وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
1: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
0: نعم.
1: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
2: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال: ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا: والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له. فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات. كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه. وقد يكون الوحي بالحاجب، بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
1: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.